0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmevnal SBS, Nishan Alturaya, on mobile, online or radio.
2: خوبه وقت مضيخ بوت مروات الشرشاية أرعد بدباكة وخمنه الخرزة تديم خرزة ترايت اس بي اس سنغافورة للعامة اتكاميرغو من أموات تكورنجاي والخوات دقنة من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخطتة المروات الشرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومروات اتجازريات توريس تريت اتأختن مشموية من جاوي
3: شما خبیبه شما لخن انه و نینوس ایمانوال بیقار گور قبل لخنیم شهن الخرز آترایت از بی اس ایده ایت خرزن بیمانت شبته که مقروه قطخن الطب تشاوها و بتشاره خلون بقره تدرش طبه برتلا اطلاع كلياته ين برايتس الدولتا اسلاميتا بتكالي قنبت دينا بطرشاع البرناشوطا خطاطة اغذان مخيدة اربسر نقزة قائرا بطلابنا الملخوطة خرطة جو معبرة هرمس قلت لبايوتا خلصية بزيادة لعليهلة جاينز اي اف ال من قن طالتي عم اسنتن طب بروي خوطها سبرتلا اطلاع نشي استرالياتي يعني تتلن الصورة عم هدام الدولتا اسلاميتا بتكالي قنبة دينا بروشاعة ريجوتا سليفري وروشاعة درقل برناشوتا وروشاعة ترهيووتا ومبر ترون الأطرة ومبر شنة خوشتي جو كامبت جو ساني جو سوريا أن اطلاع نشي إينا ساما من أسرة نشي وشوري أن تمطيلون قاسدني وملبون بليلة خمشوشيبة شوا بإير وأن بيثواثة بشلون مستقبله جو بيت طوصي بيد دخشي وسندان قاتي وأبزي بيوداعا خلب مدبرانة تخيلت دخشي فيدرالاي ين أي أف بي ودرقولة ترهيبوتا ستيفن نوت مارلي اتي ترينش بشتن دويقي جو ملبون وغدا جو سيدني وبتقبلي لديانتا ات بلكت مطيا من أسرة هل أسري خمشاشني

0: Obed Khoshyar.
1: Operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community is the number one priority for all agencies involved.
0: إيران حالك الشوقلة أو وادلثنيج الشقت ريفيو على أجريات من أغدان مخيدة أمريكا وبأرخة مساعدة باكستان وعلى ليلة اختمت البونايو بود مخشخة أمريكا على مكلات بلاشا أتخمر يدعى إيرانايا إيقوتا حالا بياشيلا بود مزبطنت معبرة هرمز أو إيلي خا معبرة أننقايا كت خمشت نوطة تيويل كي باشت مجاو وكت وزرت برايوتة إيران عباس عرقتي ماريلي إيت عورت دقامية بثاوي عيادايا إن أمريكا مكليال الطوقة على طهران ومباطلت أوقابي مخشخت أربسر نقصة من أغدان مخيدة بطلابلة من إيران اتشوق المعبرة خيرة وأب دوراشا بتشربة نوكليراي ازجدد أغدان مخيدة إد أمريكا قا أمواثة مخيدة ثمارة بيوم تخمشوشيبا شوى بداح يرخى ميقرأ مايك وولز طلب لي لسنت المخشخت أمريكا البسقانة أمواثة مخيدة بطلب من إيران مكليل سبخياتو ومكليتة متوتة بومبا ياماي جو معبرة هرمز.
2: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: It stotha it Russia or Sin bitkali darqul maplechtet veto. Khamsha Palestinaye pishlun qtila bispakhiyate Israelaye al Gaza. Bakhwasha spakhiyate al Sarta Zardanaya, Yellow Line. Aud prashile arate zubtanib Israel amsama pishana min Gaza. مشتعلان دخول مانا مارنا اتخان برسو بمثله بسبب سبخت ازرليتا عايد مخيلة على قدار راديتا يوخان يونس وطلا برسو بخيني بخواشا عليمة اشتسترشنة بشلون طيلة جو مديتة غزة وجوخ دا شوبت بيثواتة مقومة والتشدرة ايمن سبخت شقل شوبة وبخارتا برسو بخميشة يا مثل من برسبخت إزرليتا قربت سرطة زردنايا جو مديتة غزة وبر إعضانا فلسطينية عودلون تجليتا جو مديتة غزة بسنادة قطرة خابوطة آنيت بيشلون دويقة آني جو غدا جامد إيوة سهمة من أسطولة بزالة وق غزة من برسبخت دينا إزرليتا مروخلة لأضانة خوشتي ولقبلون تبيشن بولطي سنغرى اد ان تريخا بوطي او ديلي هديل ابو صالح مر اد بيت دينا مبوطل المطلب بتمخررتها
3: Today the district court of Beersheba denied our appeal and basically accepted all of the arguments that the state or the police have represented before the court and kept the previous decision as itself.
0: أستراليا بيت معمرة الخا خزينة نوطة بكميوتة خا بليون لتر نوطة قاع الرصافة كد بلاشا جو إيران مزاهورة لي على كميوتة نوطة مزبطنتا تيولي عيد أها ترميتة بتقارل الزودة من أسرى بليون دولار بيت بيشخ وشتا جو مساتة شوان بيتايلي وبخواش لسنتا قشاركيات النوطة اتزوني خامل ديزل ويقضى الطياسياتي جت فيول وأب سنتا قانا طروطة شلطانة government reserve رش وزير انتني البنيزي ماريلي اتعائيلة بنيشة انطرطة يتنايوتا اتقبت أستراليا بداناثي مخ إيقوتة قائم بنكا قندرنايا مزيد للشوية تربيتا من 4.5 أموني قا 4.5 يعني 4.5 أموني وإلى مزيدة صيبر 5.5 نقصة إلى ما سقط تليتيتا بر إغدادة إدبانك قندرناية بأوالولي بداهشيتا إيجا شوية ربي تبقائم مطيلة لشوية شيت ترقل بو إسري أربا وها مدورة للكمايوت تخسخت عين سايفينجز بس قانتي لي من بر شوية زيورة إقنمايا إنفليشن سقليقة أربا نقزة إشتا أموني أو بيرخد أندر وها إيلة أو شوية بوش اللاية همين شيت ترقل بو إسري طلا ناظر كسبة جيم تشالمس ماريلي اتسبب بجدور الآهم زيادة إيلي بوت سيقت الطيمة ديقظة من سبب جغشيا يوم دن خمس آية
4: We know that some of the costs and consequences of this conflict on the other side of the world are that Australians are paying more, particularly for fuel in that most recent inflation data. But those price pressures are expected to be felt more broadly across our economy as well.
0: أستراليا ويابان مطيلون الخسوزجارة المقويتة الصورة أمينوتا وإقنومية بالأن تريان ترواتي. ريش وزير أنثني ألبانيزي وريش وزيرة يابان سونايو توكاهيتشي مطيلون بآها سوزجارة يو كامبرا. وميقرأ ألبانيزي ماريلي
5: While geography places our countries on the far north and the far south of the Indo-Pacific, it is thanks to the determination of our countries that we have been closer. That closeness has led to a series of new agreements reached today. These agreements are to the benefit of both of our people.
0: من طبة أتلي طايوتا ملبانت يحلت AFL The Giants أدم كينغزلي ماريلي إت يحلو بلاخيلي خد إيقوتا كتجاروب لتبايش جو مرايا يحلت جاينتس غزيلي أسخوياتي جو طالياتو بشاوو الدعور كتجاروب لتماطي قاني 8 قمعي جو سملت AFL بقراتم يقري أنا يوطبا جاوايا وتيولاي اتشاوا بيشاوا مريزو مقروبة قاتخم بيات نينوس إيمانويل

0: SBS Audio.
1: Nkhorum play ilma lhamta ma btwaqa lman ra'yan okhra.
2: Yahti Adalia, chuẩnbei hao le ma?
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Am tabbel sawda min ishti li shani. Musiqat qani lhinyan okhun. U podcast man haqani. Muslim tulkhan. SBS Audio. Yansakhbarun.
0: sbs.com.au/audio.
1: شرب قنونه ام اوليفر سليوا هاي لخا من خرزة ريشت اس بي اس كي مقروخ لقاتوخن قام زيتت ديتوخن وعيرو توخن بود قانوني ومينا واليا توخن ومينا زدقوخن قد ماسيتن خييتن وبشتسيتن بداها أطرا ويكل غدا خلقتا بتحاويلا نخا شربة بريشات اتلق الصورة بقانونا جو نيو ساوث ويلز ين جو كل أستراليا شمعون خبيوة اخدا جاي خيتا بديارة وخ عم رحمن أوليفر سليوة وخرزة اتشربة قانوناي اديوم حمزمتن بتهويا بوت خشر برابع انقاية الرابع من نوخ ونبريشايد اتياني خاتي ينجو ساني انت دينا جارو بتمشتسي كده اطرا اوت ايلي دوقت اغرى ينكري اتخابيتا ينخشقا اينا اخد بدايد ينجو ستوخست استراليا ايتن مات قاريلي بوند اي لخا برعانا لقاما بد اورخ به پوساله بی ده شربا و پیشی پشک قاتن بیت سنگره اولیور سلیوا پشن قبل خالخ میقره اولیور خرزه آتورا

0: آیا ات حاجه خیتا بشاریو گده شیتا بی شرب قانونای عموخن خو بقارق ما یبت هاوی خود Residential Tenants Act ات چی ترال پو اسرا مو دینا قانون ات داخی Rental Bonds پیشی یوه یعنی مقروه و پیشی گشق علیگو نیو ساوث ویلز
1: قد بسيما ميقرانينوس قداها شو أعلى وشلاما خبان ويقارن قداها ملوء بوند بين مدخلن أخشي همزوم اخبوط مضعانوثا لأوخ ياوى مرتيانوثا ين أدفايس صرت لبي خكمة قانونة بريشة إثرابة مضعانوثا روختا جو ويب سايت ست خكمة شلطانة نيو ساوث ويلز بود بوندز ين إديو بت مدخل خكمة ديانه بناشتنا وراء قاقاه قامتا قوخة أغراء إيجار رنت وليلة باري خبان ميقرانينوس اختمرخ مودي لقانون قانون إلى إجد مارد ملكانا لاندلود ورخت أيجن دي بطلابة لبوند أو بوند سام زودا لما سيطالب زودا من أربع شاوعات من يانة أغراء خصوصا إن شاوعة إلى $1 كت شاوعة أغرى شاقل طالب $400 قيمة أربع شاوعة يمرخ له بوند أو بوند يهاوي مقروة أونلاين أرخد شلطانة يعني ليلة طلبت قد ناشي ويزوزة كاش جو إيدة مارد ملكانة ين جو إيدة أيجنت هاوي أورتها جو سيستم يكتويلة بشمة دو برصوبة دي لكتاوي لشمل التننسي اغريمنت وللا اجتيلا باروية اونلاين والخط شلطانة خارشة بشقالة لكونفرميشن ايميل او رقم بوند جاريك خامل رازنائيت بوند ريفرنس نمبر سبب سنيق للدوة رقم او منيانة او ريفرنس نمبر قد اعطيت اجتيلا طلاب اللي بوند دي
0: تايم فريمز اخت متخرى ان اربع شاوعة مش تعلن ياثا و بلخانا علي يعني كومبلاينسز مو دينا جداها شرطة ينها اكت
1: اربع شاوعة منايو الى النت باروية خسامة غورا بت هيرا قمارة ملكانة قدعتيت اجتيت شماطل اغريمنت ديوخ So, خجبوني للشلطان أربع شاوعة خسامة زوزة مليانة لي قد إنويلة خمندي قدعتيت للرشيمة زودة من أربع شاوعة بجبع صورة سب قطوصة إناش بلطلون من أغرى وليلة قمشمطيلة agreement automatically خخجاي بوند قرشيلة خارشة سب وليلة مدخط أربع شاوعة أربع شاوعة تقريك بارتوالون قمدانا سو هو قانون أربع شاوعة بنطار لقمارة ملكانة قد يطي خارتها دعتيت مو بتهاوي وبخشانة لقبقارة بتخي أو بوند بايش مكلخة إنا أنا أربع شاوعة إلى بريشة يعني أنا متخري خطوصة مضلارة بس خكمة دكانة إنا ألبا كت شاوعة مناي بروي أربع ألبا دولار
0: خبقارة جيبنا يعني سايد كويشن بزوتا أبن إتلا الصورة أجد همزومة وقت خدنا ناشي برويانا أربع شاوعة إدبوند وتلاشيك دو قانت كرية خاته لين خاوترة إينا بي ألباي أن زوزة دينا بخاشة إي كان بخاشة وبتاوة و إن إيتن انترست يعني ربيتا إن انترست ألو ليلة من هاقوتة أرتي لها بشغالة كري قد قاني خدشة مني اتلوخ النسيانة بدا من دي
1: بدو من نسيانة سب أو بوند أخت متخري خا قانون بليطة وقام خا أرباش إنه كل بوند قريق أزيقة شلطانة أو شلطانة إلي بشمت نيو ساوث ويلز في تريدينج إتن خا رنتل بوند لتن انترست لي بايش قنيا انترست إنا زوزتينا بيشم كوبشم كل أغرم كل إيجارات أمرخ كل rental tenancies إهي ريقة تشمشيات services الشلطانة يولون يعني قطوصة إتلاني tribunal بالدينة سورتا إتلاني

0: تشمشياته مجان legal services قانوناية وتن obviously administration تجبرت هداها بوند تن بلاخي جوبة تليفونات وقراياته وكتابه so interesting لخوك مقناي لهول مدور اللي يقو كل خانة بوند إنا مارت ملكانا لي شاق الانترست بنيا أو من دي ليلة قانونايا
1: مو دينا أني لاسوس جاري دي باري ودوراشت باري بالدوقانة كري ومارت ملكانا بوت كليمز على بوند وداخي New South Wales Civil and Administration Tribunal يعني بدينا ات شلطانا كي شاريلن اني انا همونون اتي تخنس يعني رابا يورب مسابق legal aid بي جاوي
0: Yes, so if in Anna Plotliman, Prokliman Ajaru Plotliu, Itli Khadana, Raba Raba Kritha, Ped Bondi Palbine, Egitintlabine, Edana Holeyawa Marat Mulkana, Mitha Kritha, Ped Amrhe, Shrimule Ahabond, Kule Halunleka Oliver, Yen Laa, Bain Kule Shaklene, Yen Pelge, Egitile Marahadir. أنا هدية لنسز جوري بأمر الله نينوس غلطت قريق مطلت لي بوندي قريق خارطة مقرون مطلب دي في تريدينج قامون بدراشة درق الدو من دي إن لقرم لي أدانا بتآزن الترايبيونال قد تام بدرشخ ماني لدوس وماني لغلطة وأدانا قريق مغزيخ إفيدنس ماني لدوس وماني لغلطة من هذا أن نقيت هلا دناشي مسمي بالا الكنديشن ريبورت مي قرانينوس
1: رابا جاويت هلا وانا يطن رابا برسوبت اتلو ملكانا ومدوقنا بأغرا كري واتي ليش قيلة أغرا بريل البوند إينا اقدي لبتاي وبيا بالت من دو بيتا لينا بروية كري قاربا شاوعة ومارنا يلا برقة وانا أن أربع شهور بتبري قداها بوند وأنا بلطن بتازن خارطة قديلة بتايا مارد بيتا بغزات إيتن خرابة وإيتن مدياني جو بيتوتا كما ممكن نيلا آهات مبري عسقي
0: بت مبري عسقي سبب قضعتي تقناشا بلكي تشي مديلة هاوي تم سخينا إثخا بلاك ليست كو سيستم ومن دي دي تري إجيت ثاية لمارد ملكانا ين أيجنت مسخصوية له هر أيو ما خرائط تتياو لقذيلة يهاوي تامك ستارا سامة زودا جاهي خازي قد إن لوت قرية أغرى خرايا إيجار ين قدانة طرانة كاوي شميطة لا بيم طاروسة ين لا تشويق لا دكانة تمس وتنخضرغة تمسوذة من هذا او كونديشن ريبورت مقرانينوس مضبوطه لقد ان اهجو دشميطه وقمت اورن وجوبيتا لا ما سقاني من دي خيخيتا اوريدي شميطه وين او ترى لي بات اخوا يعني مخزوي ان جو كونديشن ريبورت قمت اورن وجشن برانا او ترى شميطه لا ما سيجارش لزوزي سوال لقد مسم اخبالا الكل مندي سبب ايجنت مدقق الكل مندي تراني جوداني كاربت ارا حمام مطبخ ترانة مطبخ أن سورة كابينت كل من ديم شخصيلون إدانا كليثلا الشكل أبزي ماني إتلي شكل قماية وماني شكل أتيقة إذ خكمة جاي مقرانينوس يأمري أي بنك خروت هلا هلا للا بلاخ أي بنك حمام قطوصة It's causing رطوبة So, gerig madilika agent. Sabab in plotla agent miraha khaz let me run buddaya panka aati gnayu khila rutuba pishla. So, anna midyana an qayla.
1: U moodi but in khrawat ilawiyya gubeta be a tenant ila but zawda min tiimad daw bond ila yuwe ike poya qasid lakha.
0: إجتي لواي هادخ يطالب لأمرس أما جم يطالب لبوند وبجداين يطالب زوزة زودانة زوزة زودانة الناشي لم سزجري إدانا والي لا إت أيجنت ين مارد ملكانا انتخمون لتشاقل legal advice قد شاقل باسعياتي انتخمون لتأزل الترابيونو بالدينة زورتها قد درشي لأو

0: ومن دي طالما ما سيمس أزقري يعني لا سأزقري بوت باريتت دو اكسس دامج
1: وقعد جو داها بلخان وخدت لخنسيانة بي رابا كمام دن كيسس خزيت
0: دو سوتهم يقرانينوس امرخ قربايوت تخمشي جو أمة برسوق اللي سأزقري بوت بوند يعني مارد ملكانا بشقالة لي خمشي جو أمة دن tenants لنا سازغور قد او بوند جيرك بايش قيلا يعني اتس ا بيج بيرسنتج وبكش بيش دريشه فخغاي خمنيانا سوري هاوي بس كليت على البرسوبا ايت يعني اي كان ايوس دو برسوبا ابز كي هي يرى اف قانون خافي بيشلون مقروبة بيت أخدانة نيو ساوث ويلز خملوء بشغورة إلى بود دمستيك فالنس أو بوند سو آون خملوء بريشة إلى بنطارة لقى فيكتمز قدن فيكتمز اتعنابة بيتايا بي قدواء إلى أي قصة بوند
1: يعني إيكي لا ديسبيوت يعني قصة بوند الصورة عم معنابة بيتايا
0: وايلا اجيت خفر صوبا بلاط الي من دي اغرى من سبب عنايبا بيتايا قانون الي بنطارق فيكتم ليلي مبالا مارد ملكانا بار فيكتم زوزت تيلي بوريو او فيكتم بدي ريقاتو بتنبلي بار دو بار صوبا خينا ودامج بيشا ويتا قو بيتا قهطوصة خكمة كيسز ترانش ميطينا قدانش ميطينا لينبلي بار فيكتم اي قانون الى بن طارق فيكتم دنا مدياني
1: متلاشك عايز خمن دي قانون هاي رابع يا ريخه وعموقة وايتن رابع مديان ليبا يخرخ بالزود جاوي من دي خرايا مو دينا ابن خدشة متخرالة وشارة اينا اتخل براكتا مو دينا باسعيات براكتقاي قد انتنا بدواق كري وما رواتت ملكانا شقليلون قشق اللي جو شاريتا وجو براكتا تاها الصورة ينليس قتلها بخرطة دوراشا بود بوند
0: اوكي مقلينوس اتلي خاكما نقزة اشتدانينا رابع الصاية ومن دي قمايا قروشون شكلك مت ماصيتون من دو يوم قمايا تومون كل نقزة جو كنديشن ريبورت يابيلو خنخا كنديشن ريبورت خاك تاوى رويخا كل من نقزة تومون قاوي دامجت بغزايتون تمز قاميتون تمزو ثقو بعد فكمت ماصيتون باريتون لأغرى ألدانا خكمت دوكاني باريتون ميا باريتون لألدانا إن غزيلا خون خامن دي شميطة ينخريوا مضمون لقى ايجنت رابط جلدوثا تمزون لدوكتا برد بلطيتون مؤضريتون كله قديلة وحضريتون الانسبكشن سبب ان شايد لوخن ايجنت قاي انسبكشنز يعني انسبكشنز قودانت اي رنتل دياخون هويتو هديرة تاما قدنا مدياني رابع الصاي لناشي تينا بشقالة تننسي قاي قاي قاميتا ينخاقي خيتا بشقالة تننسي خدوك رخيتا
1: همونة وان قد ايتن ويبسايت تشلطانة وبرشاهيدة نيو ساوث ويلز بتخيري قا بوند ومودينا ودخ ناشا اوت ابلاي البوند
0: دوست اتلاني نيو ساوث ويلز ليجلايد نيو ساوث ويلز اتلاخا سكشن بود بوندز فير تريدينج نيو ساوث ويلز اتلاخا سكشن غورا بود بوندز بدنا نقصد كله قا متخرخلون وابزه التنسي ادفوكسي سيرفيس خا شوقا خينات نيو ساوث ويلز كي هيري مجان أعطاني إتلاخا سيكشن رويخة بود بونز تكمة من دن هتواتي إنا ترجمة بليش أنا عطو رايب وخد كتوتا وقالة وفيديو
1: ميقرأ أوليفر أحماشا أمينا إيت مدعنيات رابع ننقاي كي مقلوط لقاتا نقاشا موعا قد هيريلون بدزوتة يطي الزتقي ويطي الوالياتي وقد ماصي خي بسيمة جو أستراليا طنات من توخ من داها تبقتا ولدن مدعونياته وبتبقى خمدر بوضا ليجو خلقت الديلة بتاعيا
0: قد بسيمة رابا ميقرا نينوس
1: ميقرا تم يقرا بغدايو قد هاون لخا جو بيتت ميقرا درياوش سخريا تلاشك اخت مضيلا قطوخن درياوش إلي خامن آني برسوط ضيه جو شتابوتن كنشتن أطوريتا جو سيدني ماسن

0: طبعا ان ليله ينقيله او برسوبا اي خدايا ات بأمره إلى بش جورا من كل خيانة اتكنشتن أطوريتا إنا أخذ بغزايتن مريا لها يولى أخل مانا يولى إمسيتا يولى قد ماس حاول هوش الخلمان كال الأقلات أه إلى خامن دي رابا رابا أجبانا دزوتا إجا بيلن شغلخ لقاها برسد اتهمزمخ عم ميقرا درياوش بالتشعيط تخيوته جو خلقياته بيتاينا بدآزخ جو خزق زقيا خاسابر ات امرو إيلي إما زودة من إما شنه ميقرا درياوش بشينا قابول اخكاتو خلخورزة اطرايت اس بي اس ويقاري لقاتن قتاوخ اموخن قد مضت لن ومضت قا نقمتن لا اختي لخي استراليا إن جو كل تيول بوت نسيانوخ متخت خدورة زودة من خدورة أما وطلان شنة قدا خيوتا قم كل من دي مضي لن شيك مد بريا وإيكد بريا
1: ميغراني دوس من دي قام أعطانان من تلمنوخ أخبوخ وقدا قيرتوخ مغوبي وتن ودت خمن دي رشمايات باش خمن دي تخارق امتا اطوريتا لدايا شن تخيان لدايا الاوضيات دي بخبي دي اخنا انا البت ايوان درياوش خريا بقلو مر بيشو انا في ايوان من بابي ويمي شيت الفا اتصمه واسري جو ديت باكوبا جو بغدد جروسي بخ جو باكوبا من باكوبا سيقي بخ المندن آها إلى تخرت ديت بتخار من بابي إلى ميرن من بابي من بتخرت مندن إجا أمتا أطوريتا داخل بلاشة شليلي وداخل ويلي أنا لين خزيو برسلن جو أطرت إراق من خشلوقة موصل من خشلوقة بغداد من خشلوقة دكاني بريشي بريشي أنا بزودة جروسي من جو بغداد جو هنيدي أعتقتا انتي لحد فيش تقريتها جو بغداد معسكر رشيد جو رسي بخ جو ايدت انجلسناي كتبابي وصلدت جو ليفيس وقيمخ جو ليفيس بشن رابا جو هنيدي شبه ايوه هنيدي تيلا فيش تقريتها تشي نمبر انتينا جوري بشن تقريلا جو رسي بخ طاما وقريبا جو مدراسة رابي ياخو تصلدوس عربا نيخلي عامو نيخلي رابي نيوا جو كامبت كوتا التخ من هنيدي او في شبه قريب شبه خا ناشا ساو شبيبا كوتا قريب جو مدرسة سوراي ليبارو شبايت ارباي وقربسي بخي جو هنيدي رابا وقريب من جو مدرسة رابي موشي نيسن دين لخان جو بغداد تاما وقريب من جو مدرسة قاشا يوسفزي يمتينو هالا يالا شورا وفر فسي بفدن وجروا سيفر حتي من مطيب شنت ألفا تصمى شيت ألفا تصمى وتلاي وخمسة نطيلي شنت ترس أربسر شنت خا خزي الله والله اللي ورا من تياني وبيلي فالخنبة طلب لي من بابي تازم فالخن مري مو فالخيتن مري فالخن قد خدش خيوتن هو يبسفعي مري تبرن قبار خماي مفلا ما بار خماي ما خارو لي أبلاس الناية يا سب يمي الليت يلا وأخلي والداي برطباتي بيخد تبرن وقت الناية دخيلا
0: أختي من كم أزخ الداين إن بس ما الأخرى بي إيمنت أت بريلوخ جو باكوبا كلهم بالضايخ قد باكوبا إيوا خا دكتا ات يمريلا كامب خا كامبي و
1: دوش
0: اتوجاهو قربة 50,000 من أورمي ومن كاري تيوا زمي
1: كله خويتة قربش
0: و إيوا النار ديال
1: رابا دوش إيوا
0: إينا إتوا إسقوتا خيوتا رابا تحاتن وخمتي هاوي ورابا جيناش مية لتوا يا زاوي شاكي ومية من دو نار وخارتا مر ديزانتري ومر خيناوي إينا إيمان جروس لخت

0: وبيلغ برياشة بتخاضر وانوه وبتخيوتا داخي آتي خزيالو خيوتا يبقوبا خيوتا دنة جوسانة رفيجيز داخي وا
1: خيوتا مجد ليما سن أبرنوخ يا خربة يا سباي وسب أخنا بيشي غتو جبري بيت إنجلسناي داخل إنجلسناي تجبري بالن أدخي بخيوتا يطل جاي بالن رزة جاي بالن شيكر جاي بالن شاي هذا يخلقه وشاته وتجبري على زود ذلك التنيرة يدير تبقية منه هنا يخيخ تصدر خط صدر جورتا أربش البت يخيا جاوا بليلة انقاش بحلط الودر طر عتيبة ليتي ودكت إيدي لا سبخشة برقليتا ربي يخلطي وخيا زل جودش الدوخيلا وهاي قومت يا لأن أشجار يا دي يا باه بسلا جروسلا من باكو بفرسلا من باكو فرسلا دكانة خينة خاصة مش أحوال طويلة سواي فلطلا بجو صدري
0: أنا يعني كما هو أمروخ أجد فلطلوخن من باكوبا
1: خنا باكوبا نوين فلطلوخ من باكوبا دلمنوخ ليه تخرنا رابا سبسورة لها إنا برد خدك شليخش لهنيدي مش تخري
0: هنيدي أوكي
1: تبو جروسلي بشنة دي من تعمل ذي أها إيوا إتن بابتوا خيّن إيوا بيدت إنجلسناي داخل مخيوة لن أخنا مخي أخوة أنا إيوا لن أخنا أخلخوة يعني إي أسيت بيال مرقار أطر ترقل من تركيا بلوس لن من يلن بلوت خاطرة إنجلسناي ميلن أنا إيوا لن رشن إيوا لن زوزي قبابي داني أخني خيخ بيه وأنا زي جبرس لي جداين جبر برميلي خيو تغط شمودي لا بيلي فالخنا بزلو ده هير الواحد إذا سوري لي أربستر شنو أمري بيوا جو هنيدي بر هذا قد فالخنا قبطي لي فراش لبلان شتاوي جو شركة هامفرس كمباني ليمتد اتشيتت ألف أتصموت لي خمسة شو تسلا هبانية خالوني بوي وبيرري بقخا كابتن ماكدونالد إيوا جورت شركة مري قاتي مري بين بروند خاتي ما فلخن لخن مستر هينس إيوا ستور مانجر إيوا فرنسايا أنا شن يربسر شن إيوا إيما تلبلني كسلي مري قاتي هي ما فلخن نخشي بري لا أزد دم خد جو ستور فالخيتن قد يالفيتن
0: لخاتي أي من قم شرطة بقرايا يعني قرية وفرقة
1: يا مقارنة يا زخوة يا مدرسة يا تخلة
0: يعني لشان أجيبها دخي شكله يا
1: وطفا قارن من قصدها يا بخو شكله خليفة لما يجو مدرسة رابي موشل شولي قارن خواه نين قصدها لفلة يا شوري لأنا في الخالة جو ديستور يمن أنا في الخلي جو ديستور خاصة بوش منتيلي بوش لبلي لشانة بوش لسواي من تاما لبلي خزيالي جاني قد أنا دونمنتوي بجودة في الخانة يعني بين هذا الميكانيك طلب لي من مستر هينس مري أنا بين فلطن مخازن جيرات في الخيانة طور شبديا مري شدرت لي مري بشدر النخ هم شادري من جيت ستور في الخانة جي ستور بدي ستور دين إبخا رابي داوت منصور بزنايا وآواني مسي مبالا اللي رابي في الخانة اشتاوي لبلنو الله في السخف ماني مري رابي من رابن بغداي خوش طامو وش بيالفيت السند آمن زيقم هيري تيدي فلخلي ميكانيك سكن ميكانيك فلخلي فلخلي سكن ميكانيك مغبالي سبراب مغبن شوز بشتايوتا فالخلوة شوري لي بالياقة فلخلي من طاما خدر اسبايويلي راب اسبايويلي لبلي راب اسبايويلي
0: يعني كله يوا اتموبيلت انجلسناي
1: انجلسناي با فورتي با لايلانتي با شوورليتي با أني أمن إنه خنا فولكسواغن إيوا أني ستاندرت إيوا أنا طبعاً إنس لايلاند إيوا أنا طبعاً ألبيون إيوا طبعاً إنس لاي فلخلت نوجد أمن إنه جو هبانيا رابا شيت ألف أتصم وتلاي أتصا أنا بوينا جورن لوش بيجي قربة تسرشني مري بابي أنا بوين جورن مري آخر لي ما صخ مجروح بيكالن زيز جورج مري خنا دختو يا قصت نقدلت اجا نقتلت يا مرياس متى خدت باصورة بيك فراسا قصت لا لا قصت خدت بتايلا شو طلع يتجاوه ما صنا برنا
0: ايه

0: میره اخنی بار مشرایخ مخاملت خیت لی مار الا ناش جت جانن جانن
1: جانن
0: میری که متفاوتی تن نه هنوز لات من لات جرای دید نی نه یعنی میره ل اخنی مار مشرای پریشی بیخن هم ماشی بیخ شوطانایت دیم مبلغ ل لقام سب خد جی بیخن قد زیاد خرابه لی خرابه اخمالاتی خینه میری خن آن لیل دایم برای آن برای قط آن بعد دیال تو بعد جوری
1: یعنی ات وقت دبرات آت مخو
0: ای بای خو داله شما ای ویولی برات شمولی و به دقاشه ایلیت شیبانه بابی مره لی طلب نه هیلی مری قمامونی برمامون بابونی شمی ایوا چوشو انی برتنباتت بابی با بابي شقلك بابي مري قالي قموت ليت مطابة مري أدخلها مري كادية ليلة خن أي زورة أتت الداين دخويتة جوي بلتي فريشي فريشي مري لا أنا ميرن لي عزل لي عزل
1: لتوى جوتك من تيب دانا قد كلن إيو خاطراني
0: لا لا لا سبتي خارب الأطرة هادخ كنت خايتوا لي خنت الجاني ليخ وخويتة وأخني بني مربيشو خدش أخوة بايخ بوزود زيد أخوة دتمنو خاني مودي ايمنت اهم من ديويلي خشل مرانه بتاع زينه خشل طليباري مرانه

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: لانشت لدن خلواتي إيه لو فاجو فري أني أطلع مطواتي ولو راجع المر بيشو
2: ودن sbs.com.au/assyrian بيتوخن على الأونلاين وقنامن الطبي خراي شربت قائم وزوخوثة مع ال sbs.com.au/assyrian. مقسومة بشمعتة SBS لشان عطورايا تمو من الدراشة ومع الباتت فيسبوك ديوخن عودن لايك وشاركن رأيانوخن خرزة عطورايا على SBS.

مش ممن على قصتهم أجبانة على كل قصة توقعنا مزيعة ومجن سخبرون sbs.com.au/assyrian أو مسلم من هدية الخامد SBS Audio App مسلم من الخامد SBS Audio App إديوم وشارم مش ميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجن من App Store أو Google Play برميتت مبوعة ضمانة 100 أستراليا ومناخو بريشة

0: إلى خامن خرزة أستراليان بوشغتت أس بي أس. أستراليا إلى آية بشتت خيوتها بوش بارستا وتلا شخلاب يوريجو ريتت مطراتي وشخنوتا وهاوة بريشة ويو كل بنيات بريشة إتلا ومن شيتا لشيتا من مناخ التروبيكل بقربيا وقهاوة بريشة تيمنا أستراليا كخزيا المناخ بريشة وقشة من عالحالة رودانة طوبانة شخنوتا وهاوة بريزة ومناخ أستراليا كي طارس البصلة إيكوسيستمز اتربى مني رابن خيلنا من سبب باصر وتدمية شخلابة مناخة قيودة يعاوة واب كل كي معودي على مغدورة وها كي مبر السنيقوطة لانطرتها دييي أستراليا إيلا خا أطرى جورة وكليتا على شوبا جغرافايا إن بخايا وتلخا إيت شخلابة جورة يو بصلت عرعة ويكن عيوتة مناخة وهاوة جو شاريت ألبو تجمع أطشية بويتا أستراليتا دوروثي ماكيرر كتولة لمشخته My Country ايدجاوة كبشلة لشبرة اها ارعى بنيتا ين براون لاند وجاوة بماريلا وبلشان انجلسايا I love sunburned country a land of sweeping plains of racked mountains ranges drought and flooding cranes ايلخا باشاقتاق استراليا الى شرارة هالإديوم كاثرين جانتر الى سبيرا ربط مناخة يعني سينيور كلايمولوجيست جو مختوات مناخة باشوغ الحكمة من قوميات رابقشية اتبتخزخلون جو استراليا
1: Australia is known as the land of drought and flooding rains. It can have years of drought which bring hot weather and increase fire risk. But it can then have months of heavy rainfall that lead to widespread flooding. Across northern Australia, tropical cyclones are also a risk in the wet season. Other extreme weather Australians can face include severe thunderstorms, which can experience large hail.
0: إضرابة بعلى ين فاكتورز كيما عبدنية على مناخ قشة أستراليا كيخا زخلن.
1: Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation and the Indian Ocean Dipole can increase our chance of experiencing some of these extremes. And climate change is also shifting our chances of

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: شو پی جغرافیا ادگو استرالیا شخلاپ محلای گوهاوا شخنوتا و بوش انقیتا ریتت مطراتی کت عودی مع ابدانوتا عل ای کنیتت مناخا اتخبی ماریلا میقارتا گانتر
2: Near to the equator we have tropical northern Australia which experiences lots of sunshine and heavy seasonal rainfall. Across southern Australia we have cooler continental weather with a Mediterranean climate across the southwest that has hot, dry summers. The east coast has a temperate climate with no dry season and warm to hot summers. But overall, Australia is a very dry country, with much of inland Australia seeing little rainfall.
1: Paryuta yen basarutat matrate eklun ma'abdanuta alzruta كنشياتي وخلمانت مغدورة جو أستراليا.
2: Water is precious in Australia, with over half of the country typically having less than 350 millimetres of rainfall a year. Drought is not simply low rainfall. If it was, much of inland Australia would be in almost perpetual drought. Meteorologists look at rainfall deficiencies. Agriculturalists rate the impact on primary industries. Hydrologists examine surface and groundwater levels, and sociologists define it by the impact on the community.
1: أستراليا إلى أي بشتة بش برستة تخياني بأها أرعى وسام يورت مغدورا إتلون قيسوتا يومية بيو بايو دايفرسيتي كي بيشا مبلختا المدبرنت شويوت دمية دكتور بلير Parsons, Elam Dabranet Impact at Greening Australia. Ail Hatu Kasa, Plaha Pashuta, Mabrete da Arha Hulmanita, Umarit Donta, Eke da Amma, Kiana, Bechayena, Piashena, Umantuyena.
3: While some parts of the country can experience flooding rains, water availability is a concern for many of our communities. In southwestern Australia, a global drying hotspot, rainfall has declined by more than 20% since 1970, leading to a stream flow reduction of over 80%.
1: بريوت الشخلات أرعات عتيقة طورن متخد بليون شنة مغدورة أستراليا بقائم غزائي للخمنيانة من زهاري دكتور بارسنز باشوخيلي
3: Now, our unique and fragile ecosystems are under threat from climate change, natural disasters, land clearing, and other intensive human activities. Nowhere is this more apparent than at one of our most iconic natural wonders, the Great Barrier Reef, which is at risk of disappearing by 2100 if we fail to take urgent action on climate change.
1: Great Barrier Reef ilaha min dumare kianayet aha ara ila ay coral reef bushgurta gumat amranita شو يكوبت سبيوتت ميا إلى زهارة السايا قا Great Barrier Reef وبكل شيتا مليون طن من طينة شختانة كيجار من أرعات قاع بارير ريف إيجا بخناق لقانونة وقلة ياما وكورال ومفصورة لي من مصيات الريف إدباسم من معبدانوتة شخلافة مناخة
3: Greening Australia is working with local landholders and First Nations communities to rebuild eroding gullies and restore coastal wetlands. Which act like the reef's kidneys by filtering water before it flows into the ocean. Since our reef aid program started in 2016, we've prevented over 44,000 tons of water pollutants from reaching the reef, and we've shown that by restoring gullies, we can reduce sediment runoff from gullies by 90%, almost immediately.
1: دكتور بارسونز بيمار لي أستراليا إلى شوبات قربة أسرة أمونة إد بايودايفرسيتي أرعى أي تسامى جورة منه لي بايش مشي خب شوب خيني إن أستراليا إتلا سامى جورة من تالقت خيوت ديام

0: التي ول.
1: The latest State of Environment report rated the environment as in poor or deteriorating health and described at least 19 of our ecosystems as showing signs of collapse. If we don't take action now, we risk losing our precious natural species and ecosystems forever, leading to very real social and economic consequences, representing an existential threat to survival.
0: حملوا بشكتي وبيت فيل تورساك مريز القرية بيت نينوس إيمانويل ميقراتم يقرا لخبي تاخر خوتام خرزن بصبرا قد مورن خدانا مهنيان تعم اغدادي بخبشات الخرزة بشغلنا خمشينا عم زماتة ريشت خبوخ اتزمرتا انيت جورجز وهل تبخ بيوخن بخرزة ديلة بتايا مني انا نينوس إيمانويل بتأمرن بوشن بشلامه.

0: In an hour, people fixing the world with Myra Anubi.
1: And today we take you behind the story to meet investigative journalists who work in dangerous environments. We'll hear how a different kind of box is helping to keep them and their stories safe.
0: Listen on the BBC World Service app. This is the BBC World Service.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
3: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
4: صباح الخير, صباح الدفء والمحبة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نستهل حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبت منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر, كما نقر أيضا بسكان الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. يوم مميز في أستراليا نحتفل فيه بعيد الأم, هذه المناسبة التي نعبر فيها عن امتناننا لكل أم كانت ولا تزال رمزا للحب والعطاء والتضحية. هو يوم أيضا لتكريم الأمهات بكل الطرق, بكلمة طيبة, بلفتة دافئة, أو حتى بوقت نقضيه إلى جانبهن. كما نوجه تحية محبة لكل الأمهات, ونستذكر بكل تقدير الأمهات اللواتي رحلن عن دنيانا لكن أثرهن باق فينا ولا يزول. فالأم لا تنسى, بل تبقى دعاء وذكرى وحنينا يسكن القلب. حكمة اليوم أعزائي للأم, وقالها نابليون بونابارت: الأم التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. ومن هذه الحكمة إلى أغنية صباحية, نعود بعدها مع لقاءات إس بي إس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي.

أخيلو عطر أنفاسي صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف بطار

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: على أنها لم تنظم عملية إعادتهم بشكل مباشر، لكنها ملزمة قانونيا باستقبال المواطنين الأستراليين مع متابعة أمنية دقيقة من قبل الشرطة وأجهزة الاستخبارات. هذا الملف يثير جدلا سياسيا وأمنيا داخل أستراليا بين من يرى ضرورة محاسبة البالغين وضمان السلام العامة، ومن يؤكد أهمية إعطاء الأطفال فرصة لحياة جديدة بعيدا عن التطرف. ننتقل الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
4: لنحكي عن المال.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. وفي حلقة اليوم نتحدث عن ما الذي يحدث الآن في الاقتصاد الأسترالي بعد أن رفع مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.35% بعد أن كان 4.1%. ولماذا هذا القرار مهم لكل شخص يعيش في أستراليا؟ ونناقش أيضا في حلقة اليوم جملة من تداعيات التضخم على كل نواحي الحياة وبالأخص على الاقتصاد وسوق العقار وأسعار المواد الغذائية والبقالة التي تشهد ارتفاعا مستمرا. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
6: ما يحدث اليوم هو يعني إعادة ضبط قوية للاقتصاد الأسترالي وليس مجرد تعديل تقني. عندما يرفع مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.35% فهو يعني يرسل رسالة واضحة أن التضخم ما زال خطر حقيقي ولم يتم احتوائه بعد. هلا هذه النسبة تعني أن تكلفة المال ارتفعت على الجميع، يعني نحن عم نحكي على الأفراد على الشركات وأيضا على المستثمرين. وعادة يعني لما بيصير هالشي القروض العقارية تصبح أكثر عبئا، وأيضا تمويل المشاريع يصبح أصعب، وأيضا الإنفاق الاستهلاكي يبدأ بالتراجع. أيضا الأهم أنه هذا القرار ألغى كل التخفيضات السابقة، مما يعني أن المصرف المركزي يرى أن المرحلة السابقة من التخفيف كانت سابقة لأوانها. يعني نحن الآن في مرحلة تشديد حقيقي وقد تستمر، يعني يتم التضحية بجزء من النمو الاقتصادي مقابل السيطرة على الأسعار. هلأ هذا التحول ينعكس على الحياة اليومية، حتى لو يعني ما كنا نتابع الأخبار ينعكس على الراتب، ينعكس على المشتريات وحتى على القرارات المستقبلية.
5: ولماذا ارتفع التضخم بهذه السرعة أستاذ يوسف رغم كل الزيادات السابقة بأسعار الفائدة؟
6: لأن التضخم الحالي ليس ناتجا فقط عن زيادة الطلب بل عن صدمات خارجية قوية. العامل الأبرز هنا يعني هو ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي تشهدها المنطقة حاليا، وهالحرب أدت إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود تجاوزت 30% تقريبا. هلأ هذا النوع من التضخم يسمى تضخم مدفوع بالتكاليف، وهو أخطر لأنه يعني ينتقل بسرعة عبر كل قطاعات الاقتصاد. يعني عم نتحدث عن قطاعات النقل، الإنتاج، الغذاء وحتى الخدمات. هلأ رفع الفائدة يعني يحد من الطلب لكنه لا يخفض أسعار النفط أو أسعار الشحن، لذلك يعني نرى أن تأثير السياسة النقدية أصبح أبطأ وأقل فعالية مقارنة بالماضي. بالإضافة لهالشي هذا أنه هناك أيضا يعني عوامل داخلية نذكر منها يعني ارتفاع الإيجارات ونقص العرض السكني، مما يضيف طبقة إضافية من الضغوط. يعني النتيجة بتكون عادة بهالظروف هاي أن التضخم أصبح لزجا، يعني يبقى مرتفعا لفترة أطول مما يتوقعه الجميع.

0: أعرف أستاذ يوسف هنالك تحذيرات من خطر الركود التضخمي، فهل نحن فعلا أمام هذا الخطر وما معنى ذلك للمواطن العادي؟
1: نعم، يعني هذا السيناريو الذي يخشاه الاقتصاديين أكثر من أي شيء آخر. الركود التضخمي يعني أن الاقتصاد يتباطأ، يعني نمو أقل وفرص عمل أقل، وفي نفس الوقت تستمر الأسعار بالارتفاع، وهو وضع يعني مقلق. هذا يعني يخلق وضع خانق إذا صح التعبير، يعني لا تستطيع الإنفاق لأن كل شيء غالي، ولا تستطيع زيادة دخلك لأن الاقتصاد ضعيف. المواطن يعني يشعر بذلك بشكل مباشر. هناك ضغط نفسي بشكل هذا الوضع، وضغط مالي، وأيضا صعوبة في الادخار وتراجع في مستوى المعيشة. الشركات أيضا كمان تعاني بهذا الوضع، فتبدأ بتقليل التوظيف أو تأجيل التوسع. هذا النوع من الأزمات كان نادرا لكنه خطير، وقد شهدناه عالميا في السبعينات. اليوم مع ارتفاع الطاقة عالميا بدأت نفس المؤشرات بالظهور، مما يجعل القلق يعني مبررا جدا إذا صح التعبير.
0: وسؤال بديهي أستاذ يوسف، من بعد ما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، فكيف سينعكس هذا الرفع بشكل مباشر على أصحاب القروض العقارية وحتى المستأجرين؟
1: التأثير هنا ليس نظريا يعني ملموس، بل تأثير ملموس جدا ومحسوس. يعني أصحاب القروض العقارية خاصة ذات الفائدة المتغيرة يشهدون ارتفاعا فوريا في الأقساط الشهرية. بعض العائلات أصبحت تدفع آلاف الدولارات الإضافية سنويا مقارنة بما كانت تدفعه قبل عامين. هل هذا يؤدي إلى تقليل الإنفاق في مجالات أخرى؟ يعني عم نتحدث على مجالات الترفيه والسفر وحتى الاحتياجات غير الأساسية. أما المستأجرين فهم يتأثرون بشكل غير مباشر لكن بشكل قوي، لأن المستثمرين العقاريين ينقلون هذه التكاليف إليهم عبر رفع الإيجارات. نحن عم نتحدث على مدن مثل سيدني وملبون، الإيجارات وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا الشيء خلق أزمة حقيقية خاصة للعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والنتيجة أنه السكن أصبح أكثر عبء مالي على معظم الأسر.
0: وبتعرف يوسف، يوم أمس بالمؤتمر الصحفي لميشيل بولوك محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي قالت أن هنالك رفع قادم لأسعار الفائدة، يعني هنالك إصرار من قبل الار بي اي على رفع سعر الفائدة رغم كل هذه الضغوط الكبيرة على الناس، على المواطن الأسترالي. ليه برأيك أستاذ يوسف؟
1: صحيح، لأن يعني المصرف المركزي الأسترالي أو مصرف الاحتياط الأسترالي يفكر على المدى الطويل وليس فقط في الألم الحالي. هدف مصرف الاحتياط الأسترالي الأساسي هو استقرار الأسعار. إذا فقد السيطرة على التضخم فإن الاقتصاد قد يدخل في دوامة خطيرة. يعني عم نتوقع أو عم نتحدث عن ارتفاع مستمر في الأسعار، انخفاض قيمة العملة، وفقدان الثقة ربما بالاقتصاد. في هذه الحالة يعني يصبح العلاج أصعب بكثير وأكثر كلفة كمان. لذلك يعني يفضل المصرف الاحتياط الأسترالي اتخاذ إجراءات حاسمة الآن حتى ولو كانت مؤلمة. يمكن يعني تشبيه ذلك بطبيب يعني يعطي علاجا قاسيا لتجنب مرض أخطر. المصرف الاحتياط الأسترالي يعلم أن الضغط على الأسر كبير، لكنه يرى أيضا أن عدم التحرك سيكون أسوأ بكثير للجميع.
0: والمواطن الأسترالي وحتى حديث الشارع أستاذ يوسف عن ارتفاع كبير بأسعار البقالة وارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية، فما علاقة أسعار البقالة وارتفاعها والحياة اليومية بهذه القرارات النقدية لمصرف الاحتياط الأسترالي؟
1: العلاقة الحقيقة معقدة لكنها مباشرة بالنهاية. عندما ترتفع أسعار الطاقة ترتفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يؤدي يعني أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأيضا عندما ترتفع أسعار الفائدة تزيد تكلفة التمويل على

0: الشركات. يعني هذا الكلام بيضيف تكلفة على الأسعار النهائية. لذلك يعني نجد أن فاتورة السوبر ماركت ترتفع من جهتين، جهة التكاليف العالمية وجهة التكاليف المحلية أيضا. في نفس الوقت الأجور لا ترتفع بنفس السرعة، مما يخلق فجوة حقيقية في القدرة الشرائية. هذا يدفع الناس لتغيير سلوكهم، يعني ممكن شراء كميات أقل ربما، أو اختيار منتجات أرخص، أو حتى تغيير نمط حياتهم بالكامل، يعني تغيير السلوك. التضخم هنا لا يؤثر فقط على الأرقام بل أيضا على أسلوب الحياة.
1: والآن أستاذ يوسف نتحدث عن سوق العقارات، فكيف يتأثر حالياً مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الطلب؟
0: سوق العقارات اليوم يعيش صراع قوي جدا. الفائدة المرتفعة تقلل من قدرة المشترين على الاقتراض. هذا الشيء يعني يفترض أن يضغط على الأسعار نزولا، لكن في المقابل هناك نقص كبير في المعروض بسبب تباطؤ البناء وأيضا ارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى زيادة الهجرة. وعادة نعلم أن الهجرة ترفع الطلب. هل هذه العوامل تدعم الأسعار وتمنعها من الانخفاض الكبير؟ لذلك نرى سوقا صلبا رغم كل الضغوط. هل في بعض المناطق الأسعار ما زالت ترتفع وفي أخرى تستقر؟ هذا يجعل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أكثر تعقيدا الحقيقة، لأنه السوق لم يعد يتحرك بطريقة تقليدية يمكن التنبؤ بها بالسهولة التي كان ممكن التنبؤ بها.
1: وفعلا أستاذ يوسف هذا ما يحصل ببعض الولايات الأسترالية ومنها مدينة ملبورن. فهل من المتوقع أن يوقف مصرف الاحتياط الفيدرالي الريزيرف بانك أو الار بي اي رفع سعر الفائدة قريبا، أم أن هناك زيادات إضافية فعلا على أرض الواقع؟
0: الوضع حاليا يعني يعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية القادمة والأرقام. إذا استمر التضخم خاصة بسبب الطاقة فقد نرى زيادات إضافية، أما إذا بدأ بالتراجع فقد يتوقف المصرف المركزي مؤقتا يعني لمراقبة التأثير. لكن يعني ما يجب علينا فهمه هو أن التوقف لا يعني الخفض، يعني حتى ولو توقف المصرف المركزي عن الرفع فقد تبقى الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. هذا ما يسمى بسياسة البقاء مرتفعا لفترة أطول. الهدف يعني منها بيكون هو التأكد من أن التضخم تم القضاء عليه فعليا وليس مجرد انخفاض مؤقت. لذلك يعني لا ينبغي توقع عودة سريعة إلى الفائدة المنخفضة التي اعتاد عليها الناس في السنوات الماضية.
1: وعادة أستاذ يوسف قبل نهاية كل حلقة نحب نأخذ من حضرتك نصائح نسميها نصائح ذكية للتعامل مع هذا الواقع الاقتصادي الصعب.
0: في هذه المرحلة الحساسة يعني الإدارة المالية الذكية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى وليس خيارا. يعني أولا يجب إعادة تقييم كافة المصاريف والتمييز بين ما هو الضروري والكمالي. وثانيا يعني ممكن نقول العمل على تقليل الديون قدر الإمكان، خاصة الديون ذات الفائدة المرتفعة، وأيضاً استخدام أدوات مالية مثل حسابات الـ Offset Accounts أو إعادة هيكلة القرض ربما لتقليل العبء. وأيضاً ممكن نذكر التفكير بزيادة مصادر الدخل سواء عبر عمل إضافي أو ربما استثمار مدروس. وأيضاً الاحتفاظ بسيولة نقدية للطوارئ لأن عدم اليقين بهذه الفترة مرتفع. وأخيراً يعني اتخاذ القرارات الكبيرة بحذر شديد، خاصة فيما يتعلق بالعقارات والاستثمارات في هذه البيئة يعني التي نتحدث عنها. النجاح لا يعتمد على الجرأة فقط بل أيضا على الانضباط والوعي المالي.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: شكرا لك منال ولجميع مستمعين SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم. Starting a new life in Australia.

0: Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
5: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS فايسلاند على القناة 31.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
8: أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026، والذي يصادف الاحتفاء بعيد الأم هنا بأستراليا. كل عام وأنتن بألف خير. دعونا نتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 23 ومشمس إجمالا في سيدني، 20 درجة ومشمس في كانبرا، 19 درجة ومشمس في هوبرت، 21 وأمطار في ميلبورن، 17 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد، 23 ومشمس في بيرث، 24 ومشمس في بريزبن، و 34 ومشمس إجمالا في داروين. أعزائي، في خبر عن الطقس، تشهد أستراليا حاليا موجة برد قوية مع اقتراب ما يعرف بتيار هوائي قطبي من الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة في معظم مناطق الجنوب الشرقي من البلاد. وبحسب التوقعات ستتأثر ولايات فيكتوريا وتسمانيا ونيو ساوث ويلز بشكل خاص، حيث يرجح تساقط الثلوج في المرتفعات بل وحتى على ارتفاعات منخفضة نسبيا قد تصل إلى نحو 500 متر في تسمانيا و700 متر في بعض مناطق فيكتوريا. كما يتوقع أن ترافق هذه الأجواء الباردة رياح قوية وأمطار وعواصف رعدية وتساقط للبرد، في مؤشر واضح على بداية مبكرة للأجواء الشتوية هذا العام بعد فترة من الطقس الدافئ غير المعتاد خلال الأسابيع الماضية. وفي بعض المناطق قد تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح الأجواء شديدة البرودة مع شعور فعلي بدرجات أقل بسبب الرياح، خاصة في مدن الجنوب الشرقي. هذه التغيرات السريعة في الطقس تعكس انتقال أستراليا التدريجي نحو فصل الشتاء، وسط دعوات للسكان بضرورة الاستعداد للأحوال الجوية الباردة.

0: خلال الأيام المقبلة. ومن حالة الطقس في أستراليا إلى حلقة جديدة من طريق الهجرة.
1: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوء الهندي.
2: وأنا فارس حسن. والمعلومات الواردة في هذا البودكاست ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني. لذا يجب عليكم دائما استشارة خبير أو محامي مستقل إذا لزم الأمر.
1: فارس، بيقولوا الدنائم، وبعرف نهار الأحد كلنا رح نحتفي بأماتنا، ولكن هناك أمهات حملوا أوطانهم بحقيبة سفر، عبروا الحدود بحثا عن الأمان والاستقرار لأطفالهم.
2: فعم نسأل بهذه المناسبة، أكيد كل عام الأمهات بألف خير، هل تنصف قوانين الهجرة في أستراليا الأمهات، أما أن دورهن لا يزال ينتظر اعترافا أعمق داخل النصوص القانونية؟
1: اليوم بهالحلقة الإضاءة كلها منهديها للإمرأة الأم أو مقدمة الرعاية بهالإضاءة، وقديش اليوم القانون الأسترالي بخصص لها هيك مكانة خاصة. شكرا لمحامي الهجرة ناظم البردوعي اللي صار معنا على الهواء. صباحك خير وبركة ناظم.
3: صباح الخير بترا وفارس والمستمعين، صباحكم خير جميعا.
2: صباحك ورد يا هلا ناظم. يعني حلو الكلام اللي حكيناه عن الأم، ولكن على أرض الواقع التطبيق، نظام التأشيرات بأستراليا بيعترف بالأم كمقدمة رعاية أساسية؟ بيعمل فرق يعني عند تقديم الطلب؟
3: هلا اكيد قانونيا وعمليا القانون الاسترالي بيعترف بدور الام، خصوصا لما بيكون في اطفال، اكيد، واطفال تحت عمر 18 سنه. في مبدا اساسي بالقانون اسمه المصلحه الفضلى للطفل، او the child's best interest، وهذا مبدا بيتخذ بعين الاعتبار في بكثير من ملفات الهجره. فعندنا حتى بملفات لما بيكون، خلينا نحكي، ملف معقد جدا، رفض من خلال دائرة الهجرة، وصل مرحلة طلب الاسترحام من الوزير. يعني حتى صار في تغيير جديد بالقانون بيسمح للوزير لما بيكون، وهي الحالة الأولى لما بيكون في أطفال، خصوصا أطفال معهم الجنسية الإسترالية أو الإقامة الإسترالية، وبعد ملف والدتهم معلق، الوزير يتدخل شخصيا بهدول الحالات. فأكيد إذا في أي حالة بتشمل والدة أطفال اللي هني أطفال بيكونوا معهم الجنسية أو الإقامة الإسترالية زي ما حكينا، في حالات ممكن نعتمد عليها أكيد. وفي أكيد أنواع تأشيرات كتير للموجودة للوالدة أو للأم، حتى من خلال الطلبات اللي هي الأسهل، اللي هي طلبات الزيارة. بس أنه دايما لما الأم بتقدم طلب زيارة بيكون عندها في أمل أكثر بكتير، خلينا نقول لما الأخ أو الأخت أو شخص مقرب يقدم طلب زيارة. في تسهيلات حتى لو مش مباشرة أو لو مش مكتوبة بالقانون جهريا، بس بالفعل على أرض الواقع أكيد في تسهيلات للأم.
1: ناظم، إذا بدي أسألك اليوم، شو التأشيرات المخصصة للمرأة الأم أم المرأة مقدمة الرعاية بحسب النظام الأسترالي؟
3: هلا عنا عدة تأشيرات. أكيد تأشيرة الوالدين اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي، اللي هي أي أم عند أولاد داخل أستراليا، خصوصا إذا بيكون عندها نص أولادها وأكثر مقيمين أو من أصحاب الجنسيات الأسترالية، ممكن يقدموا طلب جمع الشمل للوالدة بما يعرف بتأشيرة البيرنت فيزا أو الكونتريبيتوري بيرنت فيزا، اللي هي فيزا الأهل المساهمة. عندنا موضوع الكير فيزا لو أم عندها حدا من أولادها أو قرايبينها عنده حالة صحية طويلة المدى، ممكن تقدم على الكير فيزا. أكيد عندنا حالات البانا فيزا، الزواج أو البانا، هذه موجودين. وفي عندنا بعض الحالات هن طلبات اللجوء، طلبات اللجوء في حال الأم بتجي من بلد معين أو عندها مشاكل بالبلد اللي هي بتنحدر منه، ممكن تطلب طلب لجوء داخل البلد، خصوصا مثل ما قلنا إذا عندها أولاد داخل استراليا.
2: طيب ناظم، ذكرت نقطة كتير مهمة هيك علقت ببالي، مرات مش مذكورة الشغلة بتكون بالنصوص القانونية ولكن تؤخذ بعين الاعتبار. هل يترى مثلا الأمهات تحديدا على تأشيرات لم شمل اللي عم تحكي عنها فرصهم أعلى من الأب، ولا مش بالضرورة؟
3: لا مش بالضرورة. هي للحقيقة هو القانون أو هذا بيحكي عن الأهل، بيستعمل كلمة مصطلح أهل، مش

0: بالتحديد أم. بس في حالات مثلا عندك، خلينا نحكي عن، أعطي مثل، لو في طلب تأشيرة بانا أو زواج، مقدم الطلب والعلاقة انتهت بين الكفيل ومقدم الطلب، خلينا نقول الأم هي مقدمة الطلب، ولو في أولاد من العلاقة، الأم ممكن تحصل على تأشيرة الإقامة الدائمة بالرغم من أنه العلاقة انتهت مع الكفيل. أو في حالة تانية، لو الأم هي تعرضت للتعنيف كمان ممكن تكمل بالعلاقة. بس بشكل عام، إذا عم نحكي بشكل عام، بقانون الهجرة بيستعملوا مصطلح الأهل مش مصطلح بس الأم، للتوضيح يعني.
1: وحتى يعني مصطلح مقدمة الرعاية قد لا تكون يمكن الأم البيولوجية، ما بعرف إذا هيك في توضيح لها الموضوع. بدي أرجع لنقطة مصلحة الطفل الفضلة، وكنا تبعنا من أقل من شهر ملف ترحيل إحدى السيدات، هالموضوع الجدلي، رغم أنه عائلاتها هون، ولادها هون، ولكن لأنها قدمت معلومات مضللة. بهالحالة ما في نظر هيك استرحام فقط لأن مقدمة الرعاية لها الأولاد؟
0: هلا اكيد اكيد بيترا، كل حاله بتختلف عن حاله يعني اكيد. وخليني اوضح نقطه معينه. نحن حكينا انه القانون الاسترالي في عده مواقف او في بيسمح بتقديم طلبات حتى لاخر مرحله، اللي هي حكيناها مرحله الاسترحام مباشره عند وزير الهجره، يعني طلب استرحام مباشر لوزير الهجره. وهيدا في منه، هو في كذا أولوية أو في كذا شرط وزير الهجرة حاطه للناس اللي بيحبوا يقدموا طلبات استرحام للوزير. وأول شرط هو موضوع الأهل أو الأم اللي بيكون عندها أطفال أستراليين. الوزير بياخد عادة بعين الاعتبار هيك حالات. هلأ أكيد ما معناتها كل قضية بتوصل قدام الوزير في حالة أم أنها تنقبل، أكيد يعني في ظروف. فلما بيكون أنت عندك أم مقدمة معلومات مضللة وبشكل كبير، ومعلومات كتير مضللة ومشاكل كتير بالطلب، الوزير بده ياخد بعين الاعتبار كل هالأمور. يعني ما أنت عندك كمان بده يعمل توازن بين أنه يحافظ على قوة نظام الهجرة الأسترالي والحالات الإنسانية اللي بتنعرض قدامه. نحن أكيد يعني في مقارنة، وفي بده أنا برأيي كل حالة بتندرس على حدة، وبرأيي أي حالات معقدة تنعرض على محامي هجرة، يستشير محامي هجرة قبل ما يقدموا أي طلب. أكيد
2: يمتى يكون في بالانس معين زي ما عم تحكي لازم. طب هل ترى بحالة العنف الأسري تحديدا الدوميستيك فايلنس، هل في حماية كافية برأيك بالقوانين للأمهات المهاجرات، يعني خصوصا إذا كنا على تأشيرات مؤقتة؟
0: الجواب نعم، هناك حماية مهمة جدا بالقانون الإسرائيلي بهذا الموضوع بالتحديد. يعني خلينا نوضح للمستمعين أنه يمكن بالقانون الإسترالي، خصوصا بقانون الهجرة، أكبر حماية موجودة هي بالنسبة لموضوع التعنيف الأسري. في شيء اسمه يعرف بالـ Family Violence Provisions، يعني الشروط التعنيف الأسري. فمثل ما حكينا، خصوصا لما بيكون في طلب تأشيرة زواج أو بانا، الطلب مقدم بس انتهت العلاقة، بس مع انتهاء العلاقة في تعنيف أسري، حتى لو ما في أولاد، حتى لو مقدمة الطلب ما عندها أولاد من الزوج أو من البارتنر، بس تعرض للتعنيف. وعلى فكرة التعنيف مش بس التعنيف الجسدي، عم نحكي
1: اللفظي والمعنوي والقسري،
0: اللفظي والمعنوي، حتى التهديد بالنسبة لموضوع التأشيرة، أنه أنا بدي ألغي لك تأشيرتك، أو بدي أوقف الفيزا، أو بدي أبدك على بلدك. يعني هيدي الأنواع من التهديدات كمان حتى تعتبر هي نوع من التعنيف. فأكيد يعني ما بدنا اللي بيكون مقدم هيك طلب ويعيش حالة رعب، أو يدلوا مكمل بعلاقة بس لأنه خيفانين، ممكن أنا التأشيرة تبعوني تلغى. لا، خليكم واعيين، في حمايات، في قانون واضح جدا بالنسبة للتعنيف. وزي ما قلنا، ما ضروري تكوني انضربتي وتعنفتي بشكل جسدي لحتى تستخدمي هذا القانون. القانون أوسع من هيك بكتير. استشيروا محامي على كل الأحوال. والقانون لحماية المرأة، حتى الرجل، يعني حتى في حالات بيكون في طلبات زواج وبيكون

0: المرأة هي مثلا الكفيلة والرجل هو اللي مقدم الطلب وهو بيتعرض للتعنيفين. يعني أنا مرقت علينا حالات كثير، حتى الرجل اللي بيكون معرض للتعنيف ممكن يقدم مثلا
1: والتهديد
0: هيك في أو
1: بالتأشيرة.
0: التهديد.
1: نقطة
0: بالضبط
1: كتير
0: بالضبط.
1: مهمة تحديدا بالسيطرة القسرية. بدي أرجع أسألك عند تقييم طلبات اللجوء بالتحديد، هون هل يؤخذ بعين الاعتبار دور الأم واحتياجات أطفالها في حال وجود أطفال بدون رعاية خاصة؟
0: هلا لنكون واضحين، ليس ما بيتخذوا هذه الامور مباشره بطلب اللجوء بالتحديد، لانه طلب اللجوء بيعتمد انه الشخص اللي جاي من بلده شو هي المشاكل اللي ممكن تواجهه ببلده. ما بيطلعوا كثير على وضع انه والله هيدا الشخص عندها اولاد، او اذا عم نحكي نحن بتاشيره اللجوء بالتحديد. بس شو ممكن يصير؟ بشكل غير مباشر اكيد لما بيكون كيس اوفيسر من دائره الهجره هو عم بيطلع على الموضوع او عم بيعمل مقابله مع ام عندها اولاد، بشكل غير مباشر اكيد حياخذ بعين الاعتبار موضوع انه هي ام لاولاد وما فيها تترك اولادها. وحتى لو الكيس اوفيسر من دائره الهجره ما اخذ هالامور بعين الاعتبار، مثل ما قلنا عندنا حمايات من خلال طلب الاسترحام للوزير، لانه هيدي الشغله هي موجوده او مسنونه مباشره بالانستركشن تبع الوزير، انه هيدي الاشياء هو ممكن يتطلع عليها وياخذها بعين الاعتبار، لانه هيدي نقطه بتكون مهمه جدا. يعني بس للتوضيح للمستمعين، الام اللي عندها اولاد باستراليا اللي كان القانون بشكل مباشر او غير مباشر بموضوع انه هي ام، اكيد اكيد اكيد دائره الهجره بتاخذ هالشيء بعين الاعتبار بشكل مباشر او غير مباشر، وهالشيء بتبلور بالنتيجه بالنهايه. اكيد
2: كثير معلومات قيمة، وشكرا جزيلا لمحامي الهجرة ناظم البردو على هذه الإضاءة ضمن بودكاست طريق الهجرة. شكرا لك ناظم ونهارك سعيد.
0: شكرا
1: شكرا من القلب لك ناظم. الأسبوع المقبل نفند الموازنة أيضا وكل يعني ما يختص بملف الهجرة. بختام البودكاست نذكر أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: تحدث عن التحديات والمصاعب التي قد تقف أمام الإنسان وتحرمه من تحقيق أحلامه، فإننا عادة ما نتخيل ظروفا قاهرة أو أشخاصا متآمرة، ولكن ماذا لو أصبح الشخص

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: تاني خطوة أسأل نفسي سؤال، الفكرة دي بتخدمني ولا بتضرني؟ أنا دلوقتي لو خطر على بالي فكرة إنه أنا معزومة على المكان ده ومحدش بيحبني في المكان ده، لما تخطر الفكرة دي على بالي if I entertain it، لو أنا قعدت بقى أفكر فيها وتوسع فيها هتاخدني تحت تحت تحت، هتغرقني في حالة من السلبية. في حين لو سألت نفسي السؤال ده، هل الفكرة دي بتخدمني ولا بتضرني؟ لو الإجابة بتخدمني، أوكي هتوسع فيها وحاول أن أفكر فيها أكتر وأكتر. لو الإجابة الفكرة دي بتضرني، أنا أحاول بهدوء أن أنا أسمح لها تتلاشى. الأفكار بتروح وتيجي، لو إحنا ما عملناهاش ما توسعناش فيها ما فضلناش نفكر فيها. فإنه مجرد ما أنا ألاحظ أن أنا بتكلم تكلم سلبي داخلي أو بفكر تفكير سلبي، مجرد ما ألاحظ أقف أسأل نفسي هل ده بيخدمني؟ هل ده بيضرني؟ الخطوة اللي بعدها أغير إزاي؟ أوكي، بدل ما أقول لنفسي أنت رايحة المكان ده ما حدش بيحبك فيه، هقول لا، الشخص اللي عزمني أكلي عايز يشوفني هناك، حتى لو في شخص واحد فقط عايز يشوفني أنا أروح عشان الشخص ده. فأبتدي أغير طريقة الحوار الداخلي، أغير الطريقة اللي بتكلم بيها مع نفسي، أو أغير الفكرة السلبية، بدل ما أفكر إنه ابني اتأخر يمكن حصل له حاجة، أكيد حصل له حاجة، يقول لك you know what، ابني اتأخر قبل كده عادي it's okay، لو فكرت بالشكل ده أنا هضر نفسي، خليني أصبر، خليني أحاول أكلمه وما أسبقش الأحداث، وهكذا.
2: يعني كأنه إعادة تدريب للنفس والذهن كيف تنظر للأمور بإيجابية أكثر. لو ممكن في هذه الدقائق الأخيرة من هالحلقة الممتعة نتحدث قليلا عن المراهقين، هذه الفئة بتعنينا جدا لأنه فئة يعني بتكون بتعيش بفترة هي الفترة التأسيسية لشخصيتها ولحياتها، وكلام الناس اللي حواليهم بيأثر فيهم بشكل كبير، وقد يتحول كما ذكرتي إلى صدى داخل يعني أنفسهم وداخل أذهانهم يضل من صورتهم لنفسهم ويشوهها.
1: يعني الثقة الذاتية والصورة الذاتية للمراهقين في الوقت الحالي سيئة جدا لأغلب الشباب والبنات، ولادي يعني الثلاثة وحتى الأطفال بشتغل معاهم، من الحاجات اللي بتبعها بحيث أنها بتجيب نتيجة كويسة أنه كوني رحيمة بنفسك. هل أنت الكلام اللي بتقولين نفسك ده ممكن تقولين لصديقتك؟ والإجابة طبعا بتكون لا، أنا مستحيل أقول لصاحبتي شكلك وحش، عينيكي وحشة، مناخيرك وحشة، مستحيل. لا، إزاي إذا إزاي إن أنت ممكن حاجة ما تقبليهاش إن أنت تقوليها لصديقتك وتقوليها لنفسك؟ ليه بتعاملي نفسك بشكل أقل من الطريقة اللي بتعاملي بيها أصدقائك؟ أنت تستحقي إنك تعاملي نفسك أفضل بكتير مفروض من الآخرين. فدي ألفت نظرهم للجزئية دي، أعامل نفسي إزاي؟ أعامل نفسي برحمة بحب، أحاول أبداً ما أدور على العيوب اللي فيها وأنا واقفة في المراية، أدور على حاجات أنا بحبها في شكلي. فدي واحدة من الخطوات. الخطوة الثانية، أبعد عن التريجرز، أبعد عن المحفزات، أبعد عن أي حاجة بتسبب لي مضايقة، واللي هي في أغلب الوقت خصوصاً المراهقين السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، المقارنات. يعني في كذا حد اشتغلت معاه بدأوا ان هم يغيروا الفولوينج بتاعهم، هم بيتابعوا مين علشان ما تظهر لهمش الفيديوهات دي اللي بتسبب لهم احساس بانه انا اقل. فدي ده برضو جزء من الرحمه بالنفس، ان انا ارحم نفسي، ان انا عارفه ان ده مش واقعي، انا عارفه ان دي مش الحقيقه كامله، انا عارفه ان دي مش حياتهم 24/7، فغلط مني ان انا ابتدي اقارن حياتي بحياتهم. طب انا هبطل اتابعهم، هبطل اشوف الفيديوهات دي، هشوف حاجات افضل. استنت حاجة، إزاي أحسن من حياتي؟ لو أنا مش راضي عن شكلي، لو أنا مش راضي عن حياتي، لو أنا مش راضي عن شخصيتي، إيه اللي أنا ممكن أعمله؟ هل في حاجة أنا ممكن أغيرها عشان أحسن من ده، عشان أرضى؟ فدور الأهل هنا بيبقى كوتشينج. بس مع الأسف مش بس المراهقين يا هنا، حتى الأمهات، في أمهات كتيرة ممكن تقول لنفسها كلام مستحيل تقوله لبنتها. فاحنا محتاجين نكون أكثر رحمة بنفسنا.
2: يمكن بهذه النصيحة الذهبية الإيجابية نختم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. عزيزتي رند فايد، مستشارة العلاقات

0: أسرية ومختصة فض النزاعات. شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي.
1: أعزائي، سنبقى مع مزيد من لقاءات وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع بعد هذا الفاصل الغنائي.

أهلا بكم أعزائي، صبيحة يوم الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026، معكم هذا الصباح ونحن في الساعة الثانية من برنامجكم ويكاند بالعربي الذي تستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني وهنا أي عبر بودكاست بيست أوف إس بي إس عربي وكذلك على قناة إف إم. فلنتوقف الآن للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 21 ومشمس إجمالا، 17 درجة ومشمس في كانبرا، 21 في ميلبورن وأمطار، 17 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد، بريسبن 25 وغائم جزئيا و34 ومشمس إجمالا في داروين. أعزائي، اليوم يصادف الأحد الثاني لشهر مايو أيار، أي اليوم الذي نحتفي هنا في

0: أستراليا بعيد الأم، فلنستمع إلى هذه القصة بمناسبة عيد الأم.
1: اشتقت لك كتير يا أمي. أصعب شيء عملته كل عمري روح واتركها بالمستشفى هذيك الليلة.
2: فما زالت نور أمك مشتعلا، والتحية

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Europe. The hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app,
0: and SBS On Demand.
2: Sainaya Bas.
3: 28/8/2025 نهار اللي وقف الزمن
4: لما تموت الأم بموت مع الأمان اللي ما بيخون
2: مين قال إنه الأم بتموت الأم بس بتغمض عينيها
3: بقت الورد بحطها جنب صورته هون بالبيت وبقلها بحبك كثير لو بس أرجع أصحى كمان مرة على صوتك نشرب قهوتنا سوا مع صوت فيروز
4: ثانية واحدة بس لو هيك اسمع صوتها اسمعها عم تناديلي كمان مرة مستعدة ضحي بأي شيء بس للحظة واحدة معها مرة تانية

0: أثينا أوشانا أم لأربع أولاد، بنت الحسكة بسوريا أشورية بتفتخر بجذورها، بنت الكاهن وخادم الكلمة، بنت الإيمان، جذور والهوية.
1: بالأشوري ما كانت تغني لي أكتر بالعربي، بس بالأشوري كانت تغنجني وتقلي بنتتي، يعني بتعني أنه بنتي الصغيرة الكتكوتة هيك بهالمعنى، وتقلي مثلا حبيبي بنتتي. بالعربي كانت كتير تقلي يا آخر حبة بعنقودي.
2: سلامي قالوخو.
0: بعد 9 شهور على غيابها بس ينذكر اسمها، شو يلي بيوعها بقلب جولي آخر حبة بالعنقود.
1: لما حدا يذكر اسم الماما أو يسألني عنها أنا طبعا بنبسط أول شيء، لأنه إنه في حدا كمان لساته عم متذكر ماما، إنه غيابها ما أثر على حضورها شعوريا معنا، إنه هي لساته موجودة بقلب كل شخص عرفها وشافها، فلهيك ببلشوا بيسألوا بيتذكروا مواقف، بيسألوني إنه عنا، إنه أنا لساتني مربوطة فيها مع إنه هي غايبة جسديا عنا. بس طبعا لا يخلو الأمر إنه في غصة وفي حزن إنه هي إنه هالعالم عم تسألني عنا لأنه هي بطلت موجودة، أو عم يسألوني عنا لأنه بيعرفوا قدي أنا موجوعة إنه هي ما أنا موجودة هلا حاليا معنا.
0: مش كل حضور بينشاف بالعين، كيف شكل حضورها اليوم بقلب الغياب الكبير؟
1: الماما حاضرة بقلبي وحاضرة بتفكيري، يعني أنا بكون عم بحكي مع العالم، بكون بالشغل، بكون عم بتصرف طبيعي، بس طبعا ببالي في شريط مستمر من وشها لماما، من صوتها لماما، من ضحكتها لماما. هي حوالي أنا بعرف، لأنه الأم ما بتترك أولادها لو شو ما كان، هي دايما موجودة وهي فعلا بقلبي، فما بعدت كتير.
0: الرحلة مع مرض السرطان جلجلي كيف بلشت عام 2019؟
1: هاي الرحلة بلشت بشهر 7 من 2019 واستمرت لتقريبا 5 سنين. كانت رحلة كتير متعبة جسديا ونفسيا بالنسبة لماما ونفسيا بالنسبة لنا. تم التشخيص، كان في عمل جراحي، تم استئصال الورم، ومن بعدها خضعت للعلاج الكيميائي. فهاي المرحلة تبع العلاج كانت لمدة 6 أشهر وكانت متعبة كتير بالنسبة لها، لأنه عاشت كل الأعراض الجانبية اللي بتسببها الأدوية الكيميائية.
0: التشخيص الأول عاصفي أعصار، بس المواجهة الثانية كان لابد منها، وهالمرة احترام لقرار مش سهل.
1: بالمرة الثانية لما رجع الورم بال2023، وقت خبرونا الدكاترة أنه ترجع تأخذ كيمياوي وهي رفضت

0: كان لازم نحترم خيارها، لأنه هي بالنهاية هي اللي عم تعاني فعلا جسديا ومعنويا مع بعض بنتيجة هذا العلاج. فكل اللي كان مطلوب منها أنه نحن ندعمها، نحترم القرار اللي هي أخذته، بس أنه نجرب نكون حدها ونوقف حدها ونحبها طبعا لو شو ما كان.
1: أغسطس عام 2025، زمن وقف لما وقف قلب الأم.
0: 28/8/2025 هي الليلة أو النهار اللي وقف الزمن عنده بالنسبة لي، أبشع ليلة بحياتي، الليلة اللي قلبت حياتنا رأسا على عقب، الليلة اللي خسرنا فيها أمنا. طبعا احنا كان في رفض كتير كبير، امل لسه موجود. بتذكر كنا عم نصلي كتير نطلب من الله معجزة، بس لحتى يعني ما يصير شو عم يقول الدكاترة.
1: وفي حلم كابوس تمنت جولي لو ما صار حقيقة.
0: المنام اللي بتمنى انه ما شفته وانه تفسيره ما تحقق، صوت بالصالون، فأنا قلبي بيحسني أنه هاي صوت ماما، فبركض لأنه أنا مشتاقت لها كتير، متلهفة كتير أني أشوفها، أني ضمها، أني أسمع صوتها، أني تقلي أنه كل شيء صار كان مجرد كابوس وأنه هي موجودة بعد مانا. فبركض وبشوفها هي واقفة بالصالون، فبلش أركض أكتر لحتى أوصلها، بس هون هي فجأة بتختفي. هالمنام بينعاد براسي مثل شريط، ومؤلم، مؤلم معناه بشكل كتير كبير، لأنه صحاني على واقع مر مثل الموت، أنه أنا خسرت أمي وأنه أنا ما رح أقدر أشوفها غير بالمنام من هالوراي.
1: جولي، عم نحكي عن تشخيص أول، عم نحكي عن تشخيص تاني، عم نحكي عن جلجلي عمرها أكتر من 5 سنوات. المرض بحضرنا للحظة الأصعب أم لا؟ نحن أضعف من هاللحظة بكتير.
0: بصراحة بترا، بعد هالتجربة أنا بقدر أكد لك أنه ما في شيء بيخلينا نكون جاهزين لهيك فاجعة، لهيك خسارة كبيرة. قد ما حكيت الدكاترة وقد ما كان المرض عم نشوفه كيف عم يتطور، كيف مثلا ماما كانت صحتها الجسدية والنفسية عم تتدهور لأنه المرض عم يتطور بشكل كبير وسريع بآخر فترة، حتى الدكاترة لما كانوا يحكوا لنا ويجربوا يهيئونا نحن كنا نرفض، نحن كنا أنه لا، أنه هذا الدكتور أكيد ما عم يحكي عن ماما، عم يحكي عن شخص تاني. أنا لهلا بتذكر كيف كنت أنه جرب قد ما فيني أعمل أي شيء بس لحتى ترجع ماما ماما اللي قبل ما تمرض، لأنه ماما حدا قوي، حدا لازم يضل موجود. فكرة أنه هي تروح هي فكرة ملغية، من يعني مستحيلة، مستبعدة جدا. فلا، ما في شيء بيهيئنا أبدا لهيك خسارة ولهيك فاجعة.
1: جولي، الأكيد أنك مرقت بكل المشاعر الطبيعية، من النكران للغضب للحزن. هل وصلتي للحظة القبول؟
0: لا، أنا لهلا ما وصلت للقبول، وما بآمن أنه بيوم من الأيام رح أتقبل هذا الشيء. لو مر دهر مستحيل أقدر أتقبل الشيء اللي صار وأني خسرت أمي، وما بتخيل أنه هذا الشيء سيء مثل ما ممكن البعض يعتقده، لأنه هذا دليل حب كبير، حب لساته مستمر ورافض أنه خلص ينتهي.
1: اللحظة الأصعب لجولي شو كانت؟
0: أصعب لحظة بحياتي كلها، أصعب شي عملته، هي اللحظة اللي أنا تركت فيها ماما بالمستشفى بعد ما الدكاترة خبرونا أنه خلاص هي راحت. أصعب شي عملته أني أنا مشيت وتركتها، حسيت كأني أنا عم دير ظهري عليها واتركها وروح.
1: جولي خليني شوف أثينا الأم بعينيك.
2: بترا إذا بدي تخليك تشوفي الماما من خلال عيوني رح تشوفي الأم اللي كرست كل حياتها لحتى تكون جنب أولادها وتأمن لهم كل شي بيحتاجوا سواء ماديا أو معنويا. رح تشوفي هاي الست الطيبة الحنونة الحنونة مع الكل ما بس مع أولادها وعائلتها وإخواتها، بتحس بوجع الكل وبتجرب تساعد على قد ما بتقدر. صديقة المخلصة الوفية كمان، هي كانت صديقة لكتير عالم وحتى كانت صديقة لإنا نحنا أولادها. رح تشوفي ست بيت شاطرة كتير وطباخة كتير شاطرة، أكلاتها كتير طيبين، ومو بس أنا لأنه أنا بحب أكلاتها، لا بشهادة كل حدا ده طبخ الماما.
1: وفي لحظات فخر وفرح بتسكننا عمر.
2: ريت لو بقدر ارجع لنهار التخرج تبعي. بتخيل انا ما كنت مبسوطة باني انا قدرت احقق حلمي واني اتخرج من الماجستير، على قد ما كنت انا مبسوطة بانه امي موجودة معي بهذا باهم نهار بحياتي، وهي عم بتشوفني انه انا وصلت لحلمي، هي معي عم تحضني عم تبوسني عم نتصور سوا. كان نهار مميز لأنه هي كانت موجودة معي بهاي اللحظة المهمة بحياتي. يعني الفخر كان متبادل، هي مفتخرة فيني أني أنا وصلت لهيك مطرح، وأنا فخورة أني أنا قدرت حسسها بهذا الفخر بأهم محطة بحياتي.
1: شو أخذت جولي آخر العنقود من أثينا؟
2: تخيل اللي أخذته من ماما، وهذا الشيء هي كانت تقلي عليه من الشكل، أني أنا أخذت شكلها، يعني أنا بشبهها كتير بالشكل وخصوصي الشعر، شعراتي لهيك كانت كتير تحب على طول أنه تلعب شعراتي تجدلي اياهم. من الصعيد الشخصية ففي شيء كمان اخذته من ماما وهو شيء كتير لطيف، انه اتنيناتنا بنحب القطط، فهاد شيء مشترك بين شخصيتي وشخصية ماما. كمان اللي اخذته منها القوة، تعلمت منها القوة لأنه هي إنسانة كانت قوية بكل مراحل حياتها حتى من الطفولة. أخذت منها الإرادة والتصميم أني أنا دائما أوصل لهدفي وأني أنا أطور من حالي.
1: يلي بينسى ماضي المستقبل ما بيلبق له، بيكون عم يختزل تاريخ عم ينبض بالإيمان.
2: تماما بيترا، مثل ما ذكرتي انه هي حدا اجا من عائلة قومية ومن عائلة مؤمنة، فكمان هذا الشيء نقلته لإلنا نحن أولادها. كانت على طول تذكرنا او تعلمنا انه نحن ما لازم ننكر أصلنا الآشوري، أنه لازم نكون مفتخرين بتاريخنا، أنه كمان نكون نموذج منيح لنفرجي العالم اللي ما بتعرف أو ما سمعت عن الآشوريين، نكون نحن المثال الحلو عن قوميتنا. كمان الإيمان كان جزء كتير كبير بالنسبة لها، لأنه ماما كانت إنسانة مؤمنة كتير، فكانت على طول حريصة أنه نحن كمان إيماننا ما زحزح، انه نحن نحافظ على ايماننا نلتزم فيه نتصرف حسب تعاليم السيد المسيح ونكون اشخاص مسيحيين بالفعل مو بس بالاسم.

0: بالنسبة لجولي حتمية الموت أكبر من قدرة القلب إنه يقبل أو يصدق. ولكن شو بيموت فينا لما تموت الأم؟
1: لما تموت الأم بيموت مع الأمان اللي ما بيخون، الحنان الدافي، الحب

0: اللي بلا مقابل وبلا شروط. المصدر هاد بيكون من الأم، بيجي من الأم بس. قد ما مر عليك عالم، مستحيل حدا يقدر يعوضك عن هاي الشغلات بصدق كبير، لأنه الأم بتعطيهم بصدق وبراءة، ما بتعطيهم لأنه في عندها نوايا أو مستنظرة أي مقابل، بالعكس بتعطيهم من حب ومن قلبها. فلما تروح الأم كل هاي الشغلات بتروح معها. كمان أنا بحس إنه لما بنخسر الأم بنخسر جزء كتير كبير من مين نحن، مين هويتنا. الشخص اللي كنا عليه لما قبل ما نخسر الأم مختلف تماما عن مين صرنا بعد ما خسرنا الأم. خسارة الأم كبيرة، أكبر من مجرد إنه الشخص راح جسديا، نحن بنخسر كتير شغلات مع الأم.
1: الجسم السخن سقع، وشو يلي بيبرد فينا لما هيك الجسم يسقع؟
2: بتخيل هاد يمكن من أصعب الأسئلة، بس بنبرد نحنا، بتبرد مشاعرنا وبيبرد كل شيء من حوالينا، كل شيء بيصير بارد بالنسبة لنا. البيت اللي كان معبى من دفى الأم ومن حنانة بيبرد، واللي كان معبى نور بسببها بيصير عتمة وبيبرد من بعد غيابها.
1: باقة الورد السنة هي لحضور بيصير أقوى مع الغياب، وغياب منو إلا حضور دايم.
2: باقة الورد بحطها جنب صورتها هون بالبيت، وبقلها اشتقت لك كتير يا أمي، وأنا بحبك كتير، وبتمنى يا ريت لو كنتي معنا كل يوم مو بس بالمناسبات، لو بس ارجع اصحى كمان مرة على صوتك، نشرب قهوتنا سوا مع صوت فيروز، ارجع دوق طبخاتك الطيبين، نرجع نحكي ونتسلى ونضحك ونزعل، نحضر مسلسلاتنا سوا ونقيم وندردش. اشتقت لك كتير، وغيابك مفضى ما بس البيت، مفضى حياتي كلها. أنا بحبك كتير واشتقت لك وبس.

0: بيقولوا الدنا أم، اليوم كانت سما أم.
1: أوه يا بيترا، أنا مستعدة أدفع أي ثمن قد ما كان مكلف بس للحظة واحدة معها، لأرجع أعيش كل شيء ذكريات بيناتنا، أرجع أعيشها معها للثانية واحدة بس لأقدر ضمها، لأقدر شوي شوي يمكن فضي من الشوق لإلها ثانية واحدة بس، لو هيك اسمع صوتها، اسمعها عم تناديلي كمان مرة.
0: مني أنا بترا طوق الهندي، شكرا لكرم إصغائكم.
2: Oye tú, sí, tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia and need to go to hospital.
4: تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وأطول أمدا مقارنة بنزلات البرد العادية، وتشمل ارتفاع الحرارة، آلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق، وكغيرها من الأمراض المنقولة عبر الهواء. تنتشر الإنفلونزا عبر الرذاذ المتطاير من فم أو أنف الشخص المصاب، كما ويسهم الالتزام بعادات النظافة الجيدة كغسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس في تقليل خطر الإصابة والحد من انتشار العدوى. ومع ذلك يؤكد الدكتور رايت أن الوسيلة الأكثر فعالية هي تلقي لقاح الإنفلونزا سنوياً.
3: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
4: تشمل الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة الرضع، كبار السن، الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ومع ذلك قد يتعرض حتى الأصحاء لمضاعفات شديدة في بعض الحالات، وتوصي الحكومة بأن يتلقى جميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر لقاح الإنفلونزا سنويا مع توفر اللقاح مجانا للفئات المؤهلة. توضع دكتورة ستيفاني ويليامز مساعدة المدير العام في المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بضرورة الحصول على اللقاح سنويا.
5: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
4: كما وتوفر حكومات الولايات والمقاطعات أو أرباب العمل اللقاح مجانا أيضا بحسب مكان الإقامة والعمل، كما يمكن الحصول عليه من عدة جهات صحية كالأطباء العامين، عيادات التحصين المحلية والمراكز الصحية المجتمعية وخدمات صحة السكان الأصليين وبعض الصيدليات.
5: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
4: كما أصبح بإمكان الأطفال بين سن 2 و17 عاما الحصول على لقاح الإنفلونزا دون استخدام الإبر، إذ أتيح اللقاح الأنفي في أستراليا عام 2026 بعد استخدامه بأمان لسنوات في دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الدول الأوروبية. كما يتوفر هذا اللقاح بشكل خاص في جميع أنحاء أستراليا مع تقديمه مجانا في بعض الولايات للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وينصح بالتحقق من توفر البرامج المدعومة في منطقتكم. ويصف الدكتور رايت هذا الخيار بأنه خبر سار للعائلات.
3: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
4: ورغم إمكانية الإصابة بالإنفلونزا في أي وقت، إلا أن نشاطها يزداد خلال الشتاء، حيث تبلغ ذروتها في معظم أنحاء أستراليا بين شهري يونيو وسبتمبر. ويعد تلقي اللقاح قبل 3 إلى 4 أشهر من ذروة الموسم أفضل وسيلة لتحقيق الحماية القصوى، كما يوصى بالحصول عليه عند التخطيط للسفر.
6: The optimal timing of

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: أكتافهن أثقالا لا ترى. وصلنا الطريق رغم كل شيء. ضيفتنا اليوم هي السيدة داليا عويضة، امرأة مصرية قررت أن تبدأ من جديد في بلد جديد مع حلم وحقيبة من المسؤوليات. بدأت من غرفة صغيرة حولتها إلى مشروع، ومن بين ألم الانفصال وتجربة مرض ابنها القاسية خرجت أقوى. امرأة صنعت من التحديات طريقا ومن التجارب مرآة لنمو شخصي ومهني. في هذا اللقاء يسعدني أنا سناء وهيب أن أغوص في هذه الرحلة، رحلة داليا، بكل ما فيها من حب وجهد وصبر ونجاح. أهلين داليا.
5: أهلا بيكي
4: داليا. أول شيء خدينا معك من البداية لأول لحظة فكرتي فيها بالهجرة. ليه قررتي أنت وعائلتك أنكم تسيبوا بلدكم مصر وتيجوا على أستراليا؟
5: في الحقيقة أنا طبعا درست في مصر وتخرجت في مصر علوم الكمبيوتر، كمبيوتر ساينس. بابايا جي هنا 2011 هو ومامتي وأخواتي في توقيت الثورة. 2013 أنا قررت أن أنا أجيلهم، كنت أنا متجوزة وعندي ولدين جاستن وكراس. قررت أني أهاجر لأن الوقت ده كان صعب جدا في مصر، وطبعا كنت بفكر في مستقبل أولادي، وده كان أحسن قرار أن احنا نهاجر في التوقيت ده.
4: هاجرتي من مصر ووصلتي إلى أدليد، كيف كانت الحياة هناك؟ هل حسيتي بالاستقرار أول ما وصلتي؟
5: أكيد لا، كان في صعوبات. أولهم أني أهلي رجعوا على مصر في نفس التوقيت اللي أنا جيت فيه. طبعا أنك بتسيبي بلدك، بتسيبي ذكرياتك، صحابك، اللغة، الشغل. طبعا كنت بحاول ألاقي نفسي، طبعا في الأول ما كنتش عارفة، ولادي كانوا صغيرين فاندمجوا بسرعة طبعا في المدارس واللغة ومحسوش بأي أي فرق، لكن إحنا اللي قابلنا الصعوبات دي.
4: طيب أنا بعرف من خلال مكالمة سابقة بيني وبينك أنه حصلت مشاكل بينك وبين زوجك، انفصلتي للمرة الأولى. كيف أثر هذا الانفصال خصوصا في غياب العائلة اللي راحت على مصر وانت امرأة ومهاجرة هنا وأم كذلك؟
5: انفصلت 2016 نتيجة مشاكل حصلت وظروف كتير حصلت. انفصلت 2016 وساعتها للأسف أنا ما كنتش بشتغل، فده عمل لي حالة من الاكتئاب شوية، وبعدين قررت ان انا مش هسيب نفسي كده.
4: ده بعد الانفصال؟
5: بعد الانفصال، لاني كان عندي ولدين صغيرين.
6: طوي مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafenewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131-601
7: RTO 9003.
8: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
5: فقررت ان انا مش هستسلم وهبتدي من جديد وهشوف انا بحب ايه وهعمله. في كذا حد نصحني ان انا اعمل دبلومة في التشايلد كير، وفعلا درست دبلومة في التشايلد كير. في الحقيقة حسيت انه مش مجالي، مش ده اللي انا نفسي اعمله. انا بحب البيوتي، انا مش مليش قوي في شغل التشايلد كير، ما حبيتوش، ولكن كان لازم أشتغل علشان خاطر ولادي وأنا اللي بصرف عليهم، ولازم كان لازم أشتغل. جيت في يوم بصراحة

0: قررت انه لا، مش هو ده اللي انا عايز اعمله، وابتديت اتجه للمجال اللي انا بحبه اللي هو المجال التجميلي.
1: اول ما حسيتي بنفسك بدك تجميل، شو اللي صار؟
0: ابتديت اسأل طبعا الناس ابتدي ازاي اعمل ايه. طبعا هنا كل حاجة لازم كورسات، لازم انشورنس، لازم الكونسل اخد موافقة، كل دي صعوبات قابلتها، ولكن كنت بتحدى كل ده، بقول لأ، أنا متأكدة إن أنا هوصل، أنا عندي حلم وهحققه. ابتديت أخد كورسات في الفيشل والمايكرو بليدنج. أخدت الكورسين دول، عملت أوضة صغيرة في البيت اللي أنا كنت مأجراه، وابتديت من هنا بقى ابتديت أعمل علاقات مع الناس، ابتديت أدرس تاني، ابتديت أشوف إيه اللي ممكن يطورني. الناس بقت تقول لبعض عني، ابتدى اسمي يبقى يعني مش هقول معروف، بس الناس بتقوله لبعض يعني. كل ده كان تقريبا نهاية 2019 وبداية 2020.
1: بداية 2020 في رجوع لزوجك، هل كنت خايفة أو شايفة أنه هناك فرصة لبداية جديدة، ولا كان مجرد محاولة للم شمل الأولاد؟
0: للحقيقة هي كانت مجرد محاولة علشان خاطر ولادي، كانوا تقريبا في الوقت ده داخلين على بداية مراهقة، فكنت بحاول، لأنه حاسة طول الوقت أنه شكل العيلة لازم يكون أب وأم والأولاد يعني.
1: قلتي لازم، ليه لو مش في أب وأم شو اللي بيصير في العيلة؟
0: شوية الولاد بيبقوا متأثرين، خصوصا هنا في الحياة اللي احنا عايشينها هنا، الصعوبات اللي بنقابلها هنا، بحس ان الولاد اكيد محتاجين أب في حياتهم، واللي هيقول غير كده هيبقى مش صريح 100%. الأب مهم ومهم جدا، خصوصا لما يبقى عندك أولاد وفي سن مراهقة.
1: معلش داليا، أنا شوي حتدخل في حياتك، لأنك امرأة ودائما تقولي لازم مشان أولادي ومشان حياة أولادي أرجع لأبوهم. هل كان في سبب وجيه، ومعلش حتى لو ذكرتينا السبب، للانفصال المرة الأولى؟
2: بصفتي طبيبة أسمع إنذارات طوال اليوم، شاشات المراقبة، أزرار الاستدعاء، لكن هناك إنذارا واحدا لا يسمعه سواك، إحساسك الداخلي. غالبا ما يكون المرضى وأحبائهم أول من يلاحظ إن شيئا ما غير طبيعي. إذا كنت في المستشفى وشعرت إن حالتك أو حالة شخص تهتم به تسوء، تذكر صوتك مهم. استخدم آلية ريزت لإيصال مخاوفك في أي مستشفى عام أو خدمة صحية في نيو ساوث ويلز. تفقد health.nsw.gov.au/raiseit. نحن هنا من أجلك.
0: العنف بكل صوره، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف. هي عموما ما كنتش مبسوطة وما كنتش مرتاحة، وكنت دايما طول الوقت حاسة ان انا عايشة من غير روح.
1: عايشة من غير روح،
0: بالضبط.
1: طب ورجعتي المرة تانية، هل كنتي بتعتبري انه هذا العنف مش حيصير مرة تانية؟ هل خلاص تخليتي عن روحك مشان أولادك المرة التانية؟
0: حاولت أعمل كده، حاولت فعلا أقول يمكن علشان أنا طورت من نفسي وحاولت، مش بس إن أطور في الشغل أو كده، لا، أنا كنت بطور من شخصيتي وبحاول. حتى أنا دايما بقول أكيد أنا كمان كان عندي عيوب، ولكن كنت بحاول أصلح عيوبي، كنت بحاول أبقى أحسن من داليا القديمة. فكنت متخيلة أن الطرف الثاني برضو أكيد الوقت ده هو عمل كده، طور من نفسه، فكر أنه في حاجة لا أنا ما كانش المفروض أعمل كده، لكن للأسف رجعنا بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الأتيتيود يعني.
1: داليا، بعد كده انفصلتي مرة تانية عن زوجك وعن أبو أولادك، أليس كذلك؟
0: هو قبل الانفصال، بصراحة قبل الانفصال بحوالي 3 أو 4 شهور، 3 شهور بالضبط، ابني الكبير جاستن كان وقتها عنده 12 سنة أو قرب 13 سنة، اكتشفنا ان هو عنده كانسر في العظم اللي هو الأوستيوساركوما كانسر. طبعا دي كانت

0: شوك كبيرة قوي لينا وكل حاجة الحياة شفتها سودة ساعتها، ولكن قررت برضو ان انا هبقى قوية عشان خاطر ابني عدي من التجربة دي. كانت تجربة صعبة جدا جدا جدا، اصعب تجربة ممكن الانسان يعدي بيها ان ام تشوف ابنها في الوضع ده. في مارس عمل عملية knee replacement وفيما بون، وعملنا عملية كبيرة جدا في مارس، وساعتها الأب قرر ان هو يتخلى عن ابنه عن ولاده الاثنين ويمشي.
1: مش انت اللي طلبت الانفصال، هو لا الذي لا تخلى.
0: لا هو في الحقيقة هو مشي من غير ما يدينا اي اسباب، احنا ما لحد دلوقتي يعني ما فيش اسباب، لكن هو قرر التخلي يعني.
1: طيب واولاده والولد جاستن اللي هو طلع من عملية، انتوا رجعتوا اصلا مشان اولادكم؟
0: بالضبط. طبعا الولد طبعا اتصدموا، لكن عملت المستحيل عشان ابني يكون كويس، يكون نفسيته كويسة. كنت بفضل أقول له جاستن حبيبي اعتبر نفسك عندك دور برد بس صعب قوي، أنا معاك، أنا في ظهرك، أنا مش هسيبك، مش هتخلى عنك، وهنعدي. طبعا قعدنا من 2020 لعشرين 2024 وإحنا في مرض جاستن، قعدنا سنة ونص بياخد علاج كيماوي في المستشفى، كنا بنخرج بس في الويك اند، وكنت بحاول على قد ما اقدر الوقت ده ان انا اخد شغل فيه علشان اولا المصاريف، ثانيا علشان يفضل شغلي مكمل، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي بلاقي نفسي فيها اني اتكلم مع الناس واني أفضل بشوف ناس وإني شغلي لسه مستمر وإني كل اللي عملته مضعش. فكنت بحاول على قد ما أقدر أفضل مكملة شغل في الويك إند. كنت بخرج جاستن على طول في الويك إند، بجيب له صحابه البيت، ده لمدة سنة ونص.
1: أنتي بتحكي مع جاستن وبتقولي له ما تخافش أنا في ظهرك، مين اللي كان في ظهرك؟
0: طبعا طبعا.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: قهوة وأقول أنا عندي شغل، هبتدي شغل كمان شوي. كل الحاجات البسيطة دي بقيت ممتنة قوي ليها قوي، وهي حاجات كبيرة، هي حاجات كبيرة، بس احنا تعودنا عليها، احنا خلاص ده بقى العادي، فاحنا مش حاسين قد ايه هي كبيرة.
4: جاستن بيحكي مصري؟ جاستن
3: بيحكي مصري حلو قوي.
4: طيب اكيد جاستن حيسمع هالانترفيو، شو اللي بتقولي له؟
3: بقول له انا فخورة بيك قوي، لانه عمرك ما جيت قلت ليه يا رب عملت معايا كده طول الوقت، بتشكر ربنا وبتقول انا هعدي وعارف ان ربنا معايا، وهو شاف وحس بايد ربنا، مش كلام بنقوله، احنا عدينا من الموت اكتر من مره. بقول له انا فخوره بيك، بحبك انت وكراس، هفضل في ظهركوا طول الوقت، انتوا احلى حاجه في الدنيا، انتوا نعمه من عند ربنا، دايما هفضل ممتنه لكل حاجه، كل حاجه عديت بيها، شكرا لك.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: هي تفردا في أستراليا حيث تلتقي الجيولوجيا بالتاريخ وتلتقي الطبيعة بالذاكرة الثقافية للسكان الأصليين. يقع ويلبينا باون